0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورتي فاطر وياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق

الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب

يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورتي فاطر وياسين.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات. قالوا

0: كان يعقوب عليه السلام نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وكان له 12 ولدا، منهم يوسف عليه السلام الذي أحبه حبا شديدا وتملك قلبه، ولم يستطع يعقوب إخفاء هذه المحبة لولده يوسف، لذلك أضمر إخوته الشر ليوسف وكادوا له حتى جعلوه في غيابة الجب بعيدا عن أهله ووطنه، ففقده منذ تلك الحادثة، لكن قلبه ظل معلقا به في كل لحظات بعده عنه، فكان يذكره في كل حين ويبكي عليه بكاء الثكلى حتى ابيضت عيناه من الحزن ففقد البصر. ولم ييأس يعقوب عليه السلام بسبب فقدان ابنه يوسف، بل علم يقينا أنه سوف يراه ويلتقيه مجددا لإيمانه بوعد الله تعالى. وكلما لامه أبناؤه في ذكره ليوسف وحزنه عليه يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فسمع الله شكواه وحفظ ابنه يوسف ومكنه في الأرض حتى أصبح عزيز مصر، ورد إلى يعقوب بصره وجمعه بابنه يوسف. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: تسابيح. سبحان من الأمر أمره والعبد عبده وكل في قبضته وملكه، سبحانه وهو غياث المستضعفين وقوة المستنصرين وعدة الصابرين وأمان الخائفين، سبحان من الأمر أمره والعبد عبده وكل في قبضته وملكه، مجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب، ينصر عباده المؤمنين ويبتليهم ليمكنهم ويثبتهم ويجري عليهم عوائد إحسانه وعطاياه وهباته، يبتلي ويلطف ويقضي ويرأف ويأخذ فينصف، لا يضام في جنابه أحد، وهو الصمد الأحد، مؤمن مؤمن، عدل ديان، وهو وحده المستعان، سبحان من لا شريك له. عم جميعنا يا رب بالرحمة والرضوان، وعامنا باللطف والإحسان، واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة النحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

لا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد البديع غيلان من سورة النحل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

0: ف الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة.
1: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا

الصلاة

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة المجادلة وحتى سورة الممتحنة.

عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم

يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم

سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم

آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا

جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم

ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة

عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً

ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم

0: قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة المجادلة وحتى سورة الممتحنة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا شح أنفسنا، واجعلنا من المفلحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. لا إله إلا الله العظيم الحليم،

إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب هممنا. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم

واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا،

0: للدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من
1: الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن

0: استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين.

يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا.

رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله

وثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: أذكار الصباح.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك.

ملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مهنا المهنا من سورة الأحقاف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ قُلْ

قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرى

عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.

خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.

ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإليك

عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ

عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.

عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون.

آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا

0: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مهنا المهنا من سورة الأحقاف.
2: الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عماد الدين وعموده، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فإن صلحت فقد أفلح ونجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، نسأل الله السلامة والعافية. فهي صلة بين العبد وربه، وتعد من أعظم العبادات التي فرضها الله على المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وهي عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، تزكي النفس وتنهى عن الفحشاء والمنكر. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة نور يهدي به الله سبحانه عباده إلى البر والحق، وينهاهم عن الفحشاء والمنكر والمعاصي، وهي من العبادات البدنية، ففيها القيام والركوع والسجود وغيرها من هيئات الصلاة المعروفة، بالإضافة إلى أنها عبادة قلبية تتم من خلال تعظيم الله سبحانه وتعالى وتوقيره وشكره وحمده والتذلل له، فهي صلة بين العبد وربه. والصلاة باب عظيم لتكفير السيئات، فقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. الصلاة سبب لدخول الجنة. فعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. والصلاة أعظم العبادات وأجلها، فهي غذاء للروح ورباط مع الله، ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها في وقتها بخشوع وتدبر، فهي سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللهم اجعلنا ممن يؤديها بشروطها وأركانها وواجباتها، واجعلنا من مقيمي الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا وتقبل دعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن، حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سامي السلمي من سورة المائدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر وقرآن الفجر.

0: يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين.
2: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
1: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
0: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غير

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
2: الوجيز في
1: الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الحجر.

0: فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين.
1: يخبر الله عز وجل أنه يرسل الرياح تلقح السحاب فتدر ماء عذبا ليشرب منه الناس، وقال: نحن ننزله ونحفظه عليكم ونجعله معينا وينابيع في الأرض، ولو شاء الله لأغاره وذهب به. ومن رحمته حفظه في العيون والآبار والأنهار وغير ذلك، فيشربوا ويسقوا أنعامهم وزروعهم وثمارهم.

0: على بدء الخلق وإعادته، وأنه هو الذي أحيا الخلق من العدم ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع، وأنه تعالى يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون.
1: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم.
0: ثم أخبر الله تعالى عن تمام علمه بخلقه أولهم وآخرهم من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، وفي يوم القيامة يجمعهم في صعيد واحد ويعيدهم كما بدأهم.
1: ولقد

يخبر الله عز وجل أنه خلق الإنسان من الطين الأملس، وخلق قبله الجان من لهب النار. ومقصود الآية التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره وطهارة محتده وخبث إبليس وجنده. وإذ

بذكر آدم وتشريفه، فقد أعلم الله الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام بأنه سيخلق بيده بشرًا من صلصال من حمأ مسنون، وينفخ فيه من روحه، وتقدم إليهم بالأمر حتى فرغ من خلقه وتسويته ليسجدوا له إكرامًا وإعظامًا واحترامًا وامتثالًا لأمر الله عز وجل. فامتثل الملائكة كلهم أمر الله عز وجل، وفي هذا كرامة عظيمة لآدم عليه السلام، فإن الله عز وجل خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته.

0: ثم أخبر الله تعالى أن إبليس لم يسجد مع الملائكة حين أمروا بالسجود، ولم يكن من جنسهم، بل كان من الجن، فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إليه.
1: قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنود.
0: يخبر الله تعالى أن إبليس استنكف عن السجود لآدم من بين سائر الملائكة، وأبى واستكبر وخاصم ربه عز وجل فيه افتخاراً بالباطل واحتقاراً لآدم عليه السلام، فادعى أنه خير منه لأنه مخلوق من نار وهو من طين، والنار خير من الطين في زعمه، فأخطأ قبحه الله في قياسه ودعواه، فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة، والطين محل النبات والنمو والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة، ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره في الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة.
2: الوجيز في التفسير.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة، وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الوجيز في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة الرعد.
1: أسفر الصباح عن أمل جديد،
2: ننطلق إليه بعزم ويقين
1: وتوكل على الله،
2: نعم المعين،
1: اللهم
2: بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
2: اللهم بك أصبحنا،
4: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
1: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
2: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات،
1: فعونك ربي، فإنا
2: بك أصبحنا،
1: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله على صدى إذاعة القرآن الكريم وحلقة جديدة معكم في برنامجكم الصباحي اللهم بك أصبحنا، في هذا اليوم 20 من شهر ربيع الأول لعام 1448 للهجرة.
2: اللهم بك أصبحنا،
5: يا أهلا وسهلا فيكم، وإليكم هذه التحية الطيبة من فريق العمل من الإشراف العام في حان السبيعي، في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، التنسيق بندر الحسين، وفي المحتوى عمر السبيعي وعبد الرحمن الحوطي، وفي الإعداد والتقديم محدثكم ومحبكم سلطان أربيع.

0: التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر آل سالم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح
5: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات، وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح.
5: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. سبحانك ربنا وبحمدك. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة، صحبة صباحية جديدة نسعد فيها بكم حتى الساعة 8:30 بإذن الله تعالى، فأهلا ومرحبا بكم. اليوم معنا موضوع أربعائي، وكالمعتاد الأربعاء معكم يكون الموضوع موضوع متعلق بالصحة والعافية، لأن صحتكم وعافيتكم تهمنا. في شيء أعتقد أنه مؤرق لكثير من الناس، وخصوصا في هنا في السعودية وغالب دول الخليج، كون أنها يعني عندنا نمط حياة نوعا ما مختلف، وعندنا نوع تقسيم لنوع ساعات مختلف، عندنا يعني وغالبا عندنا حياة ليلية تستمر إلى وقت أطول، فدائما عندنا مشاكل في النوم، في الغالب عندنا مشاكل في النوم. حديثنا اليوم معكم عن تنظيم النوم، وشلون يا جماعة الخير الواحد ينظم نومه، كيف أحصل على جودة نوم عالية، وشلون أصل إلى النوم العميق. أسئلة كثيرة متعلقة بهالموضوع، وكثرت فيه الدراسات. يعني الآن وش الفرق بين قلة النوم، أو وش الرابط بين قلة النوم وبين جودة النوم؟ طيب الحين 7 ساعات أو 8 ساعات أو أكثر أو أقل، أو أنه أصلا ما يحتاج ساعات معينة؟ هل فيها ساعات مثالية للنوم، أنه إذا نمت الوقت الفلاني ترى هو اللي بتحصل فيه على الهرمونات اللي ما تشتغل لوقت النوم، وعلى عمق النوم وعلى غيره؟ طيب وش العلامات اللي مخربة نومك أصلا؟ يعني أنت عندك انقطاع نفس، ولا عندك عدم انتظام في النوم، ولا عندك ما أدري، ولا تشتغل مثلا على فترات وعلى شفتات فما أنت قادر تضبط نومك، ولا يعني أسباب كثيرة كلها متعلقة بهذا. فإحنا اليوم نحاول كذا نشوف حلول لأفضل التجارب اللي عملتوها فيما يتعلق بتنظيم النوم. شاركونا أفكاركم وآرائكم وتجاربكم، وشلون ضبطتوا النوم، خصوصا أن ما زلنا في الأسابيع الأولى في هذا الفصل الدراسي، يمكن بعض الناس إلى الآن ما زال في تقلبات النوم. فشاركونا على 011-405-2999.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
6: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
6: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.

0: يا هلا وسهلا فيكم، خلونا ناخذ جولة سريعة على حلقة اليوم. معنا بعد قليل هدايات آية مع الزملاء الكرام، معنا السابعة الجولة الصحفية مع نايف الحربي، السابعة والربع معنا تأملات وهي فقرة جديدة بتقديم عبدالله الزهراني، السابعة والنصف إن شاء الله معنا ضيف الحلقة ليحدثنا بشكل موسع وهو مختص في اضطرابات النوم لدى الأطفال أيضا، ما شاء الله عليه، إن شاء الله يفيدنا بشكل كبير في هذا. عندنا الساعة الثامنة وخمس دقائق إن شاء الله جمعية سكون للإرشاد الأسري، سوف نتحدث معهم بإذن الله تعالى عن جمعيتهم عن أبرز برامجها. معنا أيضا إن شاء الله تغطية ثانية مع مركز وقاء للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية، وعندهم جهود طيبة ومشكورة إن شاء الله نتعرف عليها. العديد من التلاوات المختارة والمشاركات الجميلة سوف نسعد بها بإذن الله تعالى في هذه الحلقة حتى الساعة الثامنة والنصف. شاركونا وأخبرونا على سؤال الحلقة الموجه لكم والذي يقول: كيف يؤثر النوم على إنجازك ومزاجك خلال اليوم؟ وش يقولون؟ يقولون من زان نومه زان يومه، صح كذا أو قريب من كذا. شاركونا أفكاركم وتجاربكم حول النوم، والشخص اللي كان يعاني من اضطرابات في النوم أو عدم انضباط في وقت النوم أو في جودته ولقى حل، شاركنا أيضا على 011-405-2999.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. هدايات من الآيات.
3: سورة الملك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.
3: إذا كان الصانع خبيرا بما يصنع، بصيرا به، عالما بأحواله، فما ظنكم بربكم الذي خلقكم وذرأكم؟ هل يخفى عليه منكم شيء؟ الله أعلم بحالك منك، وأدرى بك من والديك، ومن أقرب الناس إليك، وهو لطيف بخلقه خبير بعباده، فطب نفسا وكن به موقنا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
0: شكرا للزملاء وأهلا ومرحبا بكم من جديد يا كرام. حديثنا عن النوم، والنوم ساس النوم. احنا نتذكر في البداية أن النوم آية من آيات الله سبحانه وبحمده، وذكرنا الله تبارك وتعالى فيها بالقرآن الكريم، ولما يعني قال الله تبارك وتعالى: أو أعظم آية في كتاب الله، لم تخلو هذه الآية من الإشارة إلى موضوع النوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، سبحانه وبحمده. لأن النوم ما زال سر كوني بالمناسبة. يعني شوف على تطور العلوم هذه، نعم عرفوا معلومات كثيرة عن النوم، ولكن قلب النوم، ماهية النوم، انتقالك من اليقظة إلى إلى إلى إلى أن تنام بشكل طبيعي هكذا، ما زال فيها أسرار. وعلى ذكر الأسرار، فعلا في كتاب ممكن تقرؤونه، ما أعتقد أنه موجود يعني إلكتروني، اسمه أسرار النوم. أسرار النوم شيء يعني بديع صنع الله تبارك وتعالى. أن وجهت بصرك ستجد صورة تدل عليه. فالنوم سبحان الله، كيف يعني الله خلقنا ثم جعل لنا في 24 ساعة وقت لازم يعني كذا لازم تنام عشان يشحن جسمك، وعشان تتعدل هرمونات، وعشان في أشياء تشتغل وانت نايم، وعشان في أشياء لازم ترتاح وانت نايم، وسبحان الله أشياء عجيبة. فتبارك الله وأحسن الخالقين. طيب، من معنا؟ تركي من الرياض، السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله يا تركي.
6: الله يحييك ويطول في عمرك طال عمرك.

0: أجاوب على سؤال اللي كيف النوم بدري ويأثر على صحة الإنسان وإلى آخر.
1: الله الله.
0: النوم بدري أول شيء يقويك على صلاة الفجر ويخليك تركز في يومك ولا تضطرب ولا شيء.
1: صح أكيد فعلا. هذا يمكن يكون من الأشياء اللي يعني اتفقوا عليها الناس اللي هو نام بدري. جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. ها صح يا تركي. وجعل النهار نشورا سبحانه وبحمده. هذا يمكن من الأشياء اللي يمكن يكاد يكون متفقين عليها الأغلبية، وإن كان أيضا صار فيه دراسات شوي يعني على مسألة أنه ممكن أنك تنام في خارج الليل وتحصل على جودة نوم إذا طبقت شروط أخرى، إذا انتظمت، إذا حددت، إذا صار فيه روتين متى تقوم ومتى تنوم وغيرها. ولكن بلا شك أن فطرة الله هي الأفضل لموعد النوم، وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. من معنى سليم من تبوك، حياك الله.
2: الله يحييك ويعطيك العافية على هالبرنامج الحقيقي، والله هذا برنامج طيب.
1: يا هلا وسهلا، حياك الله يا سليم.
2: وبالنسبة للنوم هذا الحقيقي يعني هذا في ناس يعني كثير مخلفين النظام النوم نهين، إلى جمل الدوام ينام إلى الساعة يمكن 10 على كيف يعني، والصباح إلى دوام تلقى خلاقة ضيق، سواء في المدارس أو في الدوائر الحكومية. إذا رجعوها الناس تلقى خلاقة يعني تعبان. النوم الحقيقة هذا يعني من ديننا أن ننام بدري ونقوم بدري ونقضي حوائج الناس. والله يا رب يعطيكم العافية.
1: أنت وش تجربتك في النوم؟ تنوم الساعة كم؟
2: والله أنا الحقيقة أنام يعني من يعني تقريبا على حسب يعني الساعة 11 10 11.
1: أي
2: نعم.
1: جيد مقبول.
2: ويقوم الواحد الصلاة إذا الله سبحانه وتعالى هداك، وتكون أخلاقك طيبة وتمشي تقضي أشغالك.
1: وإذا
2: خاصة ما... الناس اللي يقضوا أحواج الناس يعني لازم ينام 10 الصباح يكون معه 5 ساعات 6 ساعات وهو يخدم الناس بالطريقة الصحيحة.
1: صادق إيه والله، يصير مزاجه معه ويصير نايم ولا ونفسيته طيبة ويقدر يعني يتعامل مع الناس ومع ظروف الحياة هذه. إيه والله صادق، شكرا جزيلا لك. من معنا من مكة؟ ألو. يا أحمد السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا أهلا ومرحبا، حياك الله.
3: أهلا وسهلا بكم.
1: تفضل.
3: الله يعطيكم العافية يا رب. أنا بكلمكم من مكة الآن، مكة المكرمة.
1: يا هلا وسهلا.
3: أنا الله يبارك بكم وشكرا على هذا البرنامج الجميل.
1: الله يجزاك.
3: بالنسبة لموضوع يعني السهر وتأثيره على يعني نظام الحياة ويعني حتى الإنتاج على مستوى الفرد والمجتمع، أنا بشوف أنه تنظيم النوم جدا مهم على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. وأظن يعني والله أعلم على مستوى منطقة الخليج أنه هذا الأمر يعني يمكن إيجاد حلول له من خلال يعني النظام المجتمعي وليس الفرد. الفرد صعب أنه يعني يصل إلى حلول على مستواه الشخصي، لأنه سيحقق جانب جزئي من النجاح والتحسن، لكن لن يحقق الجانب الكلي لأنه هو فرد ضمن منظومة كاملة. لكن النوم مبكرا قولا واحدا له أثر كبير، مثل ما تفضل أخونا أحد المشاركين يصحو إلى صلاة الفجر بنشاط ويبدأ بأداء مهمه. فأنا أشوف أنه النوم مبكرا، أنا بالنسبة لأولادي قبل المدارس بافتتاح المدارس بحوالي أسبوع يعني كان صعب خلال إجازة الصيف أني أنا أضبط يعني نومهم المبكر، وكان الأمر يتفلت كثيرا خاصة بنظام عملي يعني لأنه نظام عملي شفتات. لكن بالنسبة للأولاد أنا حرصت أنه يناموا باكرا قبل بداية المدارس بأسبوع حتى الساعة البيولوجية ترجع لي نظامها الأول.
1: والله إحنا اللي بنشتغل على نظام الشفتات يا أحمد صراحة يعني لنا الله. لا مسألة يعني تواصلك مع المجتمع، لا مسألة تواصلك مع الأهل، ولا مسألة النوم، ولا مسألة ضبط المزاج، يعني كلها سبحان الله تتأثر بال يعني نظام عمل الشفتات. أنا أقترح يدبلون رواتبنا الصراحة. طيب اليوم.

0: احنا نتكلم، انا جالس يعني ايضا انظر الى مواضع ذكر النوم في القرآن الكريم، يعني شيء جميل ورائع سبحان الله، ويعني تجد فيه معاني عميقة. لكن خلونا ناخذ علي من الخبر. السلام عليكم يا علي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعد صباحك حبيبي وصباح المستمعين الكرام.
0: الله يحييك، يا اهلا وسهلا، تفضل.
1: الله يطول عمرك. الحقيقة موضوع جميل، وهذه نعمة من نعم التي أنعم الله بها علينا، وهي نعمة النوم. لكن للأسف أصبح الناس يعني يخالفون الحياة الكونية من خلال السهر، فقد الهرمون النمو، خصوصا الأطفال في الحياة هذه الآن أو في الأزمنة هذه للأسف يعانون من قصر القامة. وهذا بسبب فقدهم للنوم المبكر، حيث أن الأطباء يقولون بأن هرمون النمو يبدأ في عملية إفرازه في الجسم من خلال بعد الساعة العاشرة للساعة الرابعة الفجر. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيء صلى الله عليه وسلم إلا وأعلمنا إياه، لأن النوم هو نوع من الأشياء المفيدة للصحة. لكن للأسف استغل الناس هذا السهر، أصبحت يعني وجبة العشاء تكون متأخرة للساعة العاشرة الحادي عشر. لك أن تتخيل شهر رمضان المبارك اللي هو شهر عبادة يبدون التسوق بعد السحور إلى الساعة الثامنة، وهذا يعني شيء مخالف للسنة الكونية. وهذا فأنا أقول بصراحة الله يعين الآباء ويعين الأمهات على هذا التطور اللي هو مفيد لنا، لكن استغل بطريقة خاطئة من خلال السهر الأبناء وما إلى ذلك. نسأل الله التوفيق لنا ولكم والسداد بإذن الله عز وجل.
0: الله يجزاك خير، شكرا جزيلا لك يا علي. بعد يعني خلونا أيضا نكون نتحدث بجانب واقع أكثر. يعني يا جماعة الخير، إحنا في أجواءنا خصوصا في الصيف أو غالب السنة يكون فيه حرارة في السعودية والخليج بشكل عام. يا جماعة الخير وش نسوي؟ يعني لازم أجواءنا كذا، لازم يكون عندنا نشاط في الليل نعوض الوقت اللي فيه أعمال كثيرة ما نقدر نسويها. ما نقدر يا أخي النظام، بعض الأنظمة عندنا تمنع أنك تعمل في وقت الظهيرة مثلا، بعض الأعمال اللي في الهواء اللي يعني في الفضاء الخارجي. فش نسوي يعني؟ هذا يعني أيضا يعني أنا أنقلكم الآن الصوت الثاني، يقول لك يا أخي أجواءنا كذا. طيب إحنا لازم مضطرين أنه مثلا والله مناسباتنا تكون في كثير من المدن لأجواء حارة تكون بعد في الليل، وإذا صارت في الليل ستمتد، وكثير من الأنشطة كثير من المحلات محتاجة أنها تفتح آخر الليل عشان أن الزبائن ما يجون إلا في الليل. يعني إذا سيتقيد بالظهر فقط ما رح، ولا النهار فقط ما رح يكسب. كثير من الأنشطة، حتى الأنشطة الرياضية، حتى أهل المباريات وغيرهم، شلون يعني نلعبهم العصر 30 دقيقة بينسدحون. ففيه يعني في أشياء كثيرة الصراحة، والجغرافيا تحكم في النهاية. يعني الجغرافيا والطقس يعني يؤثر بشكل كبير. لكن بلا شك في حلول، فيه تكيفات أو تكييفات لبعض النقاط اللي ممكن انها تراعي. لكن خلونا نتكلم بشكل ادق، احنا نتكلم عن شلون تنظم نومك، شلون انت تنظم النوم حتى يعني خلاص حتى تحصل على نوم عميق، حتى تحصل على ما يسمونه جودة النوم، وحتى تحصل على او تبتعد عن اضطرابات النوم قدر الامكان. فشاركونا على هذا على 011-405-2999. عثمان من الرياض، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا أهلا ومرحبا، حياك الله عثمان.
2: كيف البعض إن شاء الله طيبين؟
0: الله يرضى عليك، أهلا وسهلا.
2: اللهم أمين. الله يبشر. والله يا أخي برنامج جميل والموضوع أجمل. كيف النزول نظم النوم؟ النوم شفته بعد صلاة العشاء.
0: أيوة
2: الزول لو نام يقال إنه أي ساعة تنوم تتحسب لك كأنك نمت 3 ساعات لحد الساعة 12.
0: النوم يا أبو يا عثمان، النوم بعد صلاة العشاء هذا، وتصير أيضا بعضهم ما شاء الله يصير يصير متعشي المغرب وتنام العشاء. أوف يعني هذه النوم، هذه النوم الملوكية.
2: أيوة تنوم بعد صلاة العشاء، أنت لو صحيت الساعة 12 تنام محتاج تنوم.
0: صادق فعلا، تشعر ان الساعة النوم في الوقت غير
2: تماما، وتقوم تقضي باقي واجباتك، كان عندك شيء، كان عندك الساعة 2-3 كده تقول اكتفيت من النوم.
0: اي والله فعلا
2: لكن بعد قالوا بعد

0: الساعة 4 أو بس على الساعة 1 2 لحد الساعة 4 الساعة كأنك لو نمت ساعة كأنك نمت لك ربع ساعة.
1: إيه تشعر أنها تفرق نوعا ما صح؟ إيه؟
0: أيوة أنك كأنك أنت ما نمت.
1: الله يجزاك خير يا عثمان، شكرا جزيلا لك والله. نومة بداية الليل هذه، ويقولون بعض الدراسات يقول انه النوم اللي يعني اللي المفروض انك ما تفوته بحال، ما تفوته باي حال، اللي هو من الساعة 10 الى الساعة 4 الفجر يقولون، وان شاء الله ضيفنا بيفيدنا في هذا. فقدمت على على على العشر على الساعة 10 بساعة ساعتين، يعني صحيت 4 4 ونص كذا، يعني على صلاة الفجر أو قبلها أو كذا، لكن هذا الوقت يقولون إنه أفضل وقت في اليوم مفيد للجسم في يعني أثناء النوم. طيب من معنا؟ السلام عليكم. أبو زياد من المدينة.
2: يا حياك الله يا حبيبي.
1: يا هلا يا هلا أبو زياد،
2: الله يحفظكم. الحمد لله عدة مشاركات، يعني نحمد الله ونشكره.
1: والله
2: بالنسبة للنوم ما فيه أفضل من نوم الليل.
1: تنوم الساعة كم يا أبو زياد؟
2: 10-11 بالكثير.
1: ما شاء الله عليك.
2: سواء الأيام العادية أو رمضان وقتي زي ما هو، ولا غيره إلا على قولتهم الشديدة قوي في زواج ولا شيء أخره للساعة 12 بالكثير.
1: طيب
2: يعني لي أكثر من 15 سنة الآن
1: ما شاء الله،
2: هذا روتين.
1: طيب خلاص. في البيت يعني الأهل الله يصلحهم أو كذا ما يصير مثلا في إزعاج متى ينوم؟
2: لا لا لا بالعكس، على راحتهم، كل بغرفته وأنا بغرفتي، عندهم تلفزيونهم بغرفتهم وكل شيء، اللي يقعد للساعة 1-2 وينامون.
1: أي والله
2: سهر لا الصباح ولا إلى الظهر ينامون، ما هي صحية أصلا
1: طبعا. طيب وكيف يعني وش عطنا ثمار هالشيء اللي سويته أنت؟ يعني
2: والله الحمد لله أصحي الفجر نشيط الحمد لله، وراح أدور رزقي
1: ما شاء الله
2: الصباح الحمد لله فضل الله تعالى،
1: ما شاء الله
2: أكثر من 15 سنة وأكثر يمكن. خلاص النوم الساعة 10-11 كحد أقصى. والله برمج نفسك على الشيء هذا خلاص تحس بالعافية، تحس بالنشاط، تحس الظهر بعد الغداء ولا زي كذا يمكن ربع ساعة نص ساعة فقط، قيلولة حاجة بسيطة أحيانا، وأحيانا لا والله لا أستمر في صاحي لا في الليل.
1: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، الله يمتعنا وياك بالصحة والعافية. جميل جميل يا أبو زياد،
2: خير على هالبرامج الحلوة.
1: الله يرضى عليك
2: جميع،
1: الله يجزاك خير، أهلا وسهلا. يبغى لنا بعد نشوف موضوع كبير الصراحة، لكن عاد حساس جدا، اللي هو موضوع المكملات الغذائية التي تساعد على النوم. هذه خلونا إذا خليني أكتبها هذه إن شاء الله عشان الضيف نسأله. طيب المكملات الغذائية في كثير منها، ويمكن بعضها جربتوها وبعضها على صعيد شخصي جربتها، صراحة أحس في تغير بسيط، بس ما أدري يعني ما أدري هل هو توهم مني ولا فعلا في تحسن، ما أدري ولا جربته ولا قسته. وفي حد المرحلة اللي تحتاج حلقة كاملة منا، اللي هو ما قبل النوم. ما قبل النوم أتوقع والله المفروض يعني نعطيها حلقة كاملة متعلقة بما قبل النوم، نشاطك البدني متعلقة بما قبل النوم، متى أكل ونوم ولا أكل قبل النوم بأربع ساعات ثلاث ساعات، متعلقة بكثرة شرب الماء قبل النوم ويمكن يقطع نومك لأنك تريد أن يعني ستستيقظ في نص النوم، القهوة طبعا وما أدراك من القهوة. إحنا يا جماعة الخير أنا ما أدري تذكرون هذا أو لا، تذكرون محلات القهوة المختصة أول ما فتحت عندنا؟ والله أنا أذكر ما يعني ما كان فيه إلا محل قهوة مختص في يعني في وسط الرياض، وكنت قريب المطار نعم، وكنت أذهب له. أذكر أنه ما أدري يسكر أذان العشاء أو قبل أذان العشاء، كاني أذكر أنه يسكر 8 تقريبا، لأن كان جاب لنا فكرة القهوة المختصة وجاب معها ثقافتها، اللي هو أنت تذهب الآن برا ما بعض الدول وذهبت لها، يعني إذا طلبت مثلا إسبريسو العصر

0: يستغرب منك، وربما يقول لك لا، فعليا كذا يقول لك لا ما يصلح اسبريسو، خلاص من اسبريسو الصباح والظهر بالكثير مثلا. فاحنا عندنا ثقافه انه والله القهوه المختصه هذه ولا الكافيين العالي، يمكن يمرك خويك الساعه 11 بالليل يقول ايش رايك نروح نشرب قهوه. طيب فعندنا يعني رحله ما قبل النوم هذه اتوقع انها محتاجه منا حلقه كامله ومواضيع كثيره افيدونا فيها. حمود من الدمام، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، سعد الله صباحك يا أبو تركي.
0: يا أهلا ومرحبا، حياك الله.
1: الله يحييك. بالنسبة للموضوع النوم أنا أتكلم عن من جهة طبية، أنا كان طبيعة عملية مثلا سهر مو كامل يعني بعد الساعة 2،
0: نعم،
1: وكنت أحس حتى في ارتفاع في السكر.
0: عجيب.
1: أي نعم. النوم الجيد طبعا له أثر كبير على الإنجاز والمزاج خلال اليوم، فعندما أحصل أنا على نوم كافي أستيقظ بنشاط وتركيز أفضل وأكون أكثر قدرة على إنجاز مهمة واتخاذ القرارات، كما يساعد النوم على تحسين المزاج وتقليل التوتر العصبي. أما قلة النوم يؤدي إلى الخمول وضعف التركيز وسرعة الانفعال وتراجع الإنتاجية. النوم طبعا السهر عندي أنا حتى في رمضان، السهر خط أحمر حتى في رمضان، يعني أقل حاجة ساعتين.
0: ما شاء الله عليك، ما شاء الله،
1: هذه مشاركتي وجزاك الله خيرا.
0: الله يجزاك خير، والله انك يعني ما شاء الله عليك يا حمود، وهمتك عالية وضبطك لنفسك في هذا عالي ما شاء الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانا، ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
0: الجولة الصحفية مع الإعلامي نايف الحربي. السلام عليكم، صباحك الله بالخير يا أبو فهد.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك أستاذ سلطان، المستمعين، فريق البرنامج.
0: حياك الله أبو فهد. تنوم الساعة كم؟
4: والله شوف ما عمري نمت قبل يعني من 11:30 إلى حد الأقصى الساعة 1.
0: مقبول نوع يعني.
4: ترى على فكرة طوال أيام الأسبوع،
0: بيئتنا مقبول.
4: جمعة وسبت.
0: نعم.
4: ترى طوال الأسبوع نفس برنامجي واحد، أنا ما يتغير.
0: إيه. حتى يعني نهاية الأسبوع.
4: حتى نهاية الأسبوع، فتجاني يعني لازم أكون يعني بالساعة 12 لازم أكون على أجهزة، بس تعرف الأخبار تسرقني أحيانا، قاعد أجهز فيها وأرتب ويطلع لي خبر من هنا ويطلع لي معلومة من هنا.
0: لا تحطنا سبب خراب نومك.
4: طيب إذا خلنا نسمع الجولة.
0: طيب يا أبوال، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين جامعة أم القرى تنظم الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة برئاسة ولي العهد مجلس الوزراء الموافقة على نظام التعاونيات. مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع برنامجا تنفيذيا مشتركا لحفر 37 بئرا ارتوازيا تعمل بالطاقة الشمسية في تشاد. نزاهة تحقق مع 352 موظفا وتوقف 108 موظفين بتهم فساد. إحسان جازان تختتم حملة خيرك من فرحك بتغطية 49 مناسبة. انطلاق موسم الصيد المستدام في المملكة بضوابط جديدة. انطلاق فعاليات صيف ينبع 2026. سكرية المذنب الحمراء هوية زراعية تتسع دائرة تداولها إلى مختلف مناطق المملكة. والزهايمر تطلق حملة انتبه لا تتوه لتعزيز صحة الدماغ وحماية الذاكرة. وأخيرا أربع خطوات لتنظيم يومك ورفع إنتاجيتك، أكيد من ضمنها النوم. طيب خلنا نأخذ الخبر الأول يا أبو فهد.
4: خبرنا الأول، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله تنظم جامعة أم القرى الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة بمكة المكرمة تحت شعار التميز والتكامل في منظومة خدمات الحج والعمرة. واستمر الملتقى يومين بمشاركة باحثين وخبراء وصناع قرار لمناقشة أحدث الأبحاث والممارسات في إدارة الحشود والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامة والرعاية الصحية والابتكار وتعزيز التكامل بين الجهات ورفع جودة الخدمات المقدمة.

0: لضيوف الرحمن بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
1: طيب، رئاسة ولي العهد والموافقة على نظام التعاونيات.
0: نعم، مثل ما ذكرت أستاذ سلطان، وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله أمس في جدة على نظام التعاونيات الجديد الذي يهدف إلى تمكين القطاع التعاوني وتعزيز تنافسيته واستدامته وزيادة التعاون.

0: تسهيلات تنظيمية وأطر واضحة لتأسيس الجمعيات وإدارتها والرقابة المالية وتوزيع الأرباح وحالات الحل والتصفية.
1: نعم، مركز الملك سلمان وجهود جديدة في تشاد.
0: هنا حسب ما هو مامي خبر منشور اليوم بأغلب الصحف، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة المنزلية أمس برنامجا تنفيذيا مشتركا مع منظمة تطوير التعليم لتنفيذ مشروع حفر 37 بئرا ارتوازيا تعمل بالطاقة الشمسية في ضواحي وأقاليم ما يتعلق في جمهورية طبعا تشاد. ووقع البرنامج مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز، فيما مثل المنظمة أحمد عطية عبد الكريم وسيدني، أو سيجرى بموجب هذا البرنامج توفير المياه للشرب للإنسان والماشية وسد النقص الكبير من الماء في تشاد.
1: الله يجزاهم خير. طيب، نزاهة وجهود جديدة.
0: نعم، فتحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد اللي هي نزاهة تحقيقات مع 352 موظفا، وأوقفت منهم 108 بتهم فساد في 5 وزارات، ومنهم من أطلق سراحة بالكفالة الضامنة، ولفت إلى تنفيذ 2659 جولة رقابية خلال الشهر الماضي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في الجهات الحكومية.
1: طيب، عندنا إحسان وحملة في جازان.
0: اختتمت جمعية إحسان لحفظ النعمة بمنطقة جازان حملتها التوعوية والخيرية من خيرك من فرحك، التي استهدفت الحد من هدر فائض الطعام في الولائم والمناسبات بالتزامن مع موسم الأفراح والزواجات في المنطقة. وتمكنت الجمعية خلال الحملة من تغطية 49 مناسبة، إذ باشرت فرقها الميدانية جمع الفائض الغذائي وإعادة توجيهه مع تغليفه وفق معايير صحية تمهيدا لإيصاله إلى الأسر المستحقة. وكذلك هنا أكدت الجمعية أن الحملة تأتي في إطار جهودها لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على النعمة والحد من الفقد والهدر الغذائي. وللأسف في أشخاص لقيت لشيء يا أخي لا تكثرون، قال ترى في جمعيات. ما هو معناته في جمعيه معناته اني اطبخ اكثر من حاجتي عشان والله اقول والله الجمعيه متى بتاخذ الساعه 12 بالليل متى بتوزع.
1: صح،
0: الافضل انك تطبخ قد حاجتك يعني.
1: صح. طيب، عندنا انطلاق موسم الصيد المستدام.
0: نعم، وكان تشير الى ما اعلنه المركز الوطني لتنميه الحياه الفطريه انطلاق موسم الصيد 2026-2027 في المملكه العربيه السعوديه، واستمر حتى 31 يناير 2027 وفق ضوابط تهدف إلى تعزيز الصيد المستدام وحماية التنوع الإحيائي. ويشهد الموسم السادس زيادة الأنواع المسموح في صيدها إلى 30 نوعا، ورفع الحصة الوطنية 11% وزيادة الرخص 37% مع اشتراط التصاريح عبر منصة فطري. ويحظر صيد الأنواع المهددة بالانقراض والصيد في المدن والمحميات والمشاريع الكبرى والمواقع المحظورة، إضافة إلى منع الوسائل غير النظامية مع تطبيق العقوبات على المخالفين. ترى محبين الصيد ذولي بالنسبة لهم الصيد ترى رقم واحد.
1: أكيد، ما في شك.
0: ما قد رحت رحلة صيد؟
1: والله قد رحنا بس ما صدنا شيء الصراحة.
0: والله راعي جربي يعني جربع بس.
1: لا. طيب، عندنا أيضا سكرية المذنب.
0: وين حنا سكرية المذنب؟ نعم، شوف دائم نسمع بنوع السكرية، لكن كنت تسمع بالسكري معين أو سكرية المذنب الحمراء، هذه يمكن كثير يتكلمون عنها. تفرز سكرية المذنب الحمراء حضورها في موسم تمور المحافظة بوصفها أحد أبرز منتجاتها الزراعية وأكثرها ارتباطا باسم المذنب، فيما تمتد عملية تداولها في ساحات المزاد إلى أسواق مناطق المملكة، مستفيدة من تنوع إنتاج المحافظة الذي يتجاوز 70 صنفا من التمور. يستند إنتاج المذنب إلى أكثر من 3000 مزرعة تضم ما يزيد على مليون نخلة، تنتج أصناف متعددة أبرزها السكرية الحمراء والسكري الأبيض والبرحي والخلاص. وتخضع التمور للمتابعة والفحص اليومي قبل طرحها في المزاد، فيما تسهم منصة الأسواق الموسمية التابعة للمركز الوطني للنخيل والتمور في تنظيم عمليات البيع والتداول. والله اليوم يمكن يرتفع سعرها، تصدق عاد؟
1: يا والله الله يرزقهم. طيب، الزهايمر.
0: الزهايمر أطلقت الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الزهايمر خلال شهر سبتمبر حملتها التوعوية

0: انتبه لا تدور، تزامنا مع الشهر العالمي للزهايمر بالتضامن مع منظمة الزهايمر العالمية في حملة تمتد شهرا كاملا وتركز هذا العام على الوقاية وتعزيز صحة الدماغ وحماية الذاكرة ونشر الوعي بالممارسات اليومية الداعمة للصحة الجسدية والعقلية وجودة الحياة. طيب في خبر يا أخي فوق ترى أنا أظن تجاوزنا ودي لي أرجع له.
1: يلا هات.
0: نسمع دائما يقول لك والله صيف، يعني أغلب مناطق المملكة فيها صيف، لكن اليوم عندنا خبر انطلقت فعاليات صيف ينبع 2026 بتنظيم غرفة ينبع، ويستمر هذا وتستمر هذه الفعاليات حتى 7 سبتمبر، وتتضمن معرض للحرفيين والأسر المنتجة وورشة تدريبية وبرامج متعددة إلى جانب جوائز المشاركين، وتهدف الفعاليات إلى دعم المواهب المحلية وتنشيط الحركة المجتمعية وأبراز المنتجات والحرف المحلية، وتسهم وهذا ملاحظ تسهم المهرجانات والفعاليات الموسمية في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية محليا ودعم أصحاب المشاريع الصغيرة والأسر المنتجة والحرفيين.
1: ممتاز. طيب الخبر الأخير على السريع.
0: خبرنا السريع، خبرنا السريع، خبرنا الأخير. من المعروف أن الأشخاص الناجحين مثلك السلطان جيدون في إدارة الوقت. شوفي تقول يلا بسرعة، هذه إدارة وقت على فكرة.
1: طبعا.
0: ومن المحتمل أنك تريد أن يعني اللي يريد ينجح أو يكون محترف ناجح في مجالات كثيرة، إذن عليك أن تتعلم كيفية تنظيم يومك بفعالية. أولا لماذا في يوم واحد؟ يقول أحيانا لا يمكنك فعل كل شيء في يوم واحد، لذا لا تشعر بالإحباط إذا لم تتمكن منها كل ما خططت له. ابدأ يومك بإنجاز شيء كبير، إذا كان لديك شيء كبير تريد إنجازه فأفعله أولا حتى تكون يعني فعلت شيء مثمر مثل ما يقولون. خطط ليومك في الليلة السابقة، يعني أنت البارع قبل لا تنام تخطط تقول بكرة بقوم وعندي برنامج اللهم بك أصبحنا، بقدم فقرة مثلا أو برنامج مدة ساعتين، بيكون يتخلله الجولة الصحفية وهكذا. يقول لك قبل الذهاب إلى النوم تأكد أنك ستبدأ يومك بهدف، قم بإعداد مخططك لليوم التالي، استخدم يعني تطبيقات معينة هذه تساعدك وتدير وقتك وتتابع الوقت الذي تقضيه في القيام بهذه الأنشطة حتى لا يتشتت انتباهك. أعتقد أن هذه ترى ما منها النوم طبعا، ما ذكرناه لأن أعتقد أنك حدد كل يوم كيف تنظم يومك،
1: صح.
0: لكن أنا أقول كيف تنظم وقتك ومن ضمنها يومك. إذا نظمت النوم ترك نظمت وقتك
1: أكيد، ما في شك.
0: ساعة اللي تنام فيها يقولك نم بس يعني حاول أنك تنام بنفس الساعة اللي يعني يوميا تنام فيها، مثلا تنام الساعة 11 ركز دائما تنام الساعة 11 وتكون بنفس الوقت اللي تكون فيه الصباح.
1: أكيد تثبيت وقت النوم من أهم الأشياء اللي تساعد على جودة النوم. شكرا جزيلا لك يا أبو فهد.
0: شكرا لكم وللمستمعين، ونلتقيكم في الغد
1: إن شاء الله على خير.
0: في أمان الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
5: تأملات. ترى كم عدد سكان الأرض؟ كم من البشر يعيشون الآن على وجه الكرة الأرضية؟ سبحان من أحصاهم وعدهم عدا. الإحصائيون لهم مواقع هذه الأيام يضعون على صفحاتها جداول تتحرك أرقامها باستمرار، أناس يولدون وآخرون يرحلون، والناظر في أمر تلك الجداول يرى عجبا. الأرقام تتحرك بسرعة لدرجة أن العين لا تكاد تلحق برقم منها حتى يتغير، وكأن الحياة والموت عملية يومية لا تتوقف. 8,300,000,000 والرقم في ازدياد، وهو أيضا في تناقص.

0: عجيب أمر هذه الحياة الدنيا، 8,000,000,000 إنسان ويزيد، لكل منهم آمال وأحلام وأهداف في الحياة وآفاق، يدور في ذهن كل واحد منهم في اليوم الواحد أفكار وأفكار، هو نفسه في آخر النهار لا يتذكرها كلها، لكن الله يعلمها. ترى كم عددها تلك الأفكار؟ لو افترضنا أن الفكرة الواحدة تحتاج لعشر ثوان كي تمر في الذهن، فكم 10 ثوان في اليوم الواحد؟ بحسبة بسيطة على الآلة الحاسبة أو على الورق كما في أيام زمان، فإنه تمر في ذهن الإنسان الواحد في اليوم الواحد 8,640 فكرة، حتى خلال النوم لا يتوقف الدماغ عن العمل. لو كتب عن كل فكرة منها كلمة واحدة لكان مجموع ما كتب حوالي 20 صفحة، 20 صفحة في يوم واحد. فكم يوما يعيش المرء في هذه الحياة الدنيا؟ كم 20 صفحة يكتبها كل يوم وهو لا يدري أن الله العليم الحكيم السميع العليم يعلمها كلها؟ أفلا نستحيي أن تمر في ذهن أحدنا فكرة لا ترضي ربنا؟ التسبيح والأذكار والاستغفار ليست تكرارا لفظيا وحسب، بل هي منظومة تذكير ذاتي ينضبط بها المرء كي لا ينسى، كي لا تأخذه أمواج الحياة وأفكارها وخواطرها. رحم الله من قال: الله ناظري، الله شاهدي، الله مطلع علي.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بمن انضم إلينا الآن. ما زال حديثنا معكم عن تنظيم النوم، شو أفكاركم في تنظيم النوم؟ كيف ترون الفروقات بين إذا كان نومك منظم وتأثيرها على مزاجك اليومي، وبين إذا كان نومك مضطرب أو غير منظم؟ جاء في بالي فكرة أنه يعني معقولة ما عندنا مثلا جمعيات قطاع ثالث تخدم موضوع النوم، طب النوم، اضطرابات النوم، كل ما يتعلق بالنوم؟ والحقيقة ما أدري، يمكن بحثي في قصور ولعل أحد المتصلين أيضا يفيدني، لكن اللي حصلت مثلا عندنا جمعية اسمها جمعية طب النوم، جمعية طب النوم، ولهم موقع رسمي ممكن تدخلون تشوفونها. وعندنا أيضا جمعية نفس اللي هي جمعية متعلقة باضطرابات النوم وانقطاع النفس وغيرها. هذه اللي شفتها في بحث سريع، لعل يكون فيها أيضا جمعيات أخرى ممكن تشاركونا في هذا. اللي أقصده أنا أنه ترى سبحان الله يعني عندنا مواضيع أساسية، لكن لأنها مثلا ما تأخذ الواجهة في تصدر العناوين، ما تأخذ الواجهة في تصدر الاهتمام، تجلس في الظل، بس هي مكانها ما هو بالظل، يعني هي مكانها أنها تعرض بشكل يومي وتناقش ويوجد لها حلول. من ضمنها موضوع النوم مثلا، لابد شيء فعلي، شيء على يعني من أساسيات حياتك، من أساسيات الصحة. يعني تدري أنها لها علاقة الله يكفينا وياكم الشر، لها علاقة بالجلطات، تدري لها علاقة بالنسل حتى، والحياة الزوجية والإنجاب، لها علاقات، يعني لها علاقة بمواضيع كثيرة، ومع ذلك يعني ما هنا زود اهتمام على هالموضوع. وهذا شيء يؤثر فينا، ويؤثر ربما حتى لو استمر يؤثر على الأجيال اللي بعدنا. في الحقيقة موضوع جدا جوهري يحتاج إلى اهتمام. يعني ترى الركن أساس من أركان الصحة الثلاثة. إحنا نتكلم عن حياة صحية، نقول نوم جيد وأكل جيد ونشاط بدني جيد. يعني أنت هدمت واحد وهذا مثلث يعني.

0: هي إذا انهدم منه ركن أو قائم خلاص يعني كل البقية ستتأثر. يعني لا تقول لي مثلا أكلي صحي ورا ما ورا ليش ما صارت حياتي صحية؟ طيب أكلك صحي بس نومك خربان، وهكذا وغيرها، يعني ما تستفيد. طيب معنا سعيد، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يسعد صباحكم.
0: يا أهلا ومرحبا، حياك الله.
1: شكرا على الموضوع الطيب، من الناس الطيبين حفظكم الله.
0: الله يرضى عليك، أهلا وسهلا.
1: والله النوم يا أخي النوم شيء ثاني. أنا والله أني أنام من 10،
0: ما شاء الله عليك،
1: من 10 وأقوم الساعة 4 وأترزق الله.
0: ما شاء الله عليك، يا سلام.
1: أي والله، والله نبلش مع الشباب، الله يحفظهم. يا شباب يا شباب، قال أبشر أبشر، الله يعيننا عليهم يا أخي العزيز.
0: بس ما يسهرون ها؟
1: والله كذا وكذا والرأي يطعوننا مرة يعصون، الله يحفظهم.
0: الله يصلحهم يهديهم
1: أنفسهم. بس نحن نتعشى بدري بعد صلاة المغرب، نظام الأول.
0: حلو يا سلام. ها في ناس إلى الآن عندهم ال
1: لا يا أخي، شوف أول شيء تهضم على راحتك، ما يجي 10 لأنك تشتهي النوم ولا تبغى عيشة، خلاص ترتاح حتى معدتك ونفسية في النوم.
0: تدري يعني، تدري يا أبو
1: أبو رامي
0: تدري هالنظام اللي نسميه نظام الأولين أو نظام الشيبان، اللي هو تعشى المغرب، يعني أنت لما تسافر كثير من الدول، وكثير من الدول المتقدمة، ترى هذا هو أصلا موعد العشاء المعتاد. يعني ما في، يمكن أصلا الساعة 10 هذا يمكن ما تلقى أصلا مطعم فاتح
1: يا حبيبي.
0: يعني
1: يا
0: هو الموعد الطبيعي المعتاد المعروف، يعني خلاص. يعني حتى اللقاءات المسائية مثلا، والله خلاص نلتقي مثلا 7 مساء في المطعم، ونلتقي 8 المساء في المطعم، هذا الموعد المعتاد لوجبة العشاء. أنا إلى هنا يعني أخلع بالطو الطب، أعتذر لكم وأرجع لوظيفتي كمذيع، لأنه جانا الدكتور الصدقي.
2: الله يسعد صباحك أبو تركي، حي الله أبو تركي، وحي الله كل من يستمع إلينا.
0: الله يحييك، أهلا وسهلا، حياك الله يا أبو زيد، عودا حميدا.
2: الله يحفظك،
0: والحمد لله على السلامة، ومشتاقين لك ومشتاقين للتقديم معك، ويمكن أيضا كذلك الجمهور، ولكن عودة إن شاء الله جميلة ورائعة.
2: الله يسعدك، أنا كذلك مشتاق إلى مستمعي إذاعة القرآن الكريم، يعني هؤلاء المستمعين المميزين جدا يعني والرائعين، ونسأل الله أن يحفظ الجميع.
0: الله يرضى عليك. كنت ما أدري أنت كان سمعت شيء من حديث السابق أو لا، بس حاولت أني إن شاء الله يعني ما أبعد كثيرا. فالشيء اللي نقدر نقوله أنه يعني مشاكل النوم، سواء من يعني جودة النوم، اضطرابات النوم، توقيت النوم وغيره، مرحلة ما قبل النوم، كلها مشاكل واضحة جدا في مجتمعاتنا الخليجية الحارة، اللي يعني عندنا نشاط في الليل.
2: نعم. كذا،
0: ومع ذلك ما أعطيناها اهتمام، يعني لم نقدرها قدرها.
2: نعم، البعض لم يقدر فعلا النوم قدرها، يعتقد أنها ساعات ضائعة من اليوم، تبعد عن ذهنه هذه الوظيفة الأساسية اللي يستطيع فيها الإنسان أخذ راحته الجسدية. النوم هذه الحالة سبحان الله المعقدة والنشطة في نفس الوقت، يعني يمر خلالها الدماغ، الجسم، عمليات دقيقة، استعادة التوازن، يقوم الدماغ تنظيم الذاكرة، تعلم معالجة المعلومات، أيضا ضبط الهرمونات والمناعة والاستقلاب، كما يستعيد الجسم أيضا قدرته على مواجهة متطلبات اليوم التالي. كلنا يعلم الفرق بين نوم جيد وأثره في اليوم التالي على المزاج وعلى الإنتاجية، ولكن الالتزام بذلك وكيف يستطيع أنها يعني يقدم ثقافة النوم أيضا لأبنائه. سيكون معنا الدكتور عيسى رشيدي، وهو أيضا استشاري متخصص في النوم لدى الأطفال، كيف نستطيع أن نضع أيضا معايير لجودة نوم عالية. إذا كانت الساعات هذه، يقول لك شخص اللي يكون عمره في 60 وقضى 20 سنة من عمره في نوم بجودة عالية، سيكون عطاءه بما يعادل 40 سنة عطاء عالي جدا.

0: ثقافة دخول في نوم عميق، طقوس النوم أيضا عندما تكون موجودة عند الأطفال، ما يتعلق الاستعانة بالله، الأذكار، ضبط درجة حرارة الغرفة، الظلام، الهدوء، إفراز الميلاتونين العالي، الدخول في نوم عميق يتربى عليها الطفل، كيف تكون إنتاجيته بعد ذلك؟
1: رائع رائع جدا، وهذا جانب مهم وكبير ما تطرقنا له في بداية الحلقة، والحديث والدراسات الجديدة اللي تتكلم عنها وعن تأثيره حتى على نمو الأطفال، على مستقبلهم، على ذاكرة الجسد عنده اللي يعني بتخزن هالأشياء واللي يمكن يكون لها تأثير على حياة المستقبلية. فإن شاء الله نناقش هذه المواضيع مع ضيفنا ومعك يا أبو زيد، سعيدين بهالرجعة الجميلة وهالطلة، نور الاستديو، وما زلنا نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم تجاربكم على مسألة تنظيم النوم على 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: هدى للناس.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: كانت هذه التلاوة الطيبة بصوت القارئ أحمد جحاف، عدنا لكم يا كرام وإلى موضوع الحلقة وحديثنا عن تنظيم النوم، تنظيم ساعات النوم. فيه ناس تلقاهم من المختصين في هذا يركزون مثلا على ساعة متى تنوم، يقول لك أهم شيء تثبت ساعة النوم، وفي ناس يقولون لا نم متى ما بغيت، المهم تثبت ساعة الاستيقاظ هي اللي تضبط. أنا يعني صراحة أشوف ساعة النوم دي ما أدري شلون الواحد يضبطها، يعني ساعة الاستيقاظ تقدر خلاص حاط منبه هو، بس شلون يعني
4: هو يعني الحقيقة أن تحتاج بتركي مزيج بين هذا وذاك، يعني الدخول في النوم يحتاج يعني حتى يفرز الميلاتونين بشكل طبيعي من

0: الجسم يحتاج إلى درجة برودة جيدة في الغرفة، يحتاج إلى ظلام، الإضاءة تؤثر. وإحنا الآن مع شاشات الجوال وشاشات التلفزيون والتحفيز للدماغ بشكل مستمر، المقاطع السريعة اللي تكون موجودة على تطبيقات التواصل الاجتماعي سناب شات أو غيره والواتساب، يعني على تواصل مستمر، فيحتاج إلى شيء من الراحة ما قبل الدخول في النوم. وأيضا ضبط يعني لا شك إن إذا صار في موعد. نعم، إن شاء الله المزيد من التفاصيل مع ضيفنا المختص بعد قليل، الدكتور عيسى الرشيدي، استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم لدى الأطفال. إن شاء الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانه، ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله، ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
1: ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة الذي نسعد به في موضوعنا، الدكتور عيسى رشيدي، استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم لدى الأطفال ومدير مركز اضطرابات النوم بمدينة الملك سعود الطبية. السلام عليكم دكتور عيسى.
3: أهلين، عليكم السلام ورحمة الله.
4: أهلا وسهلا، حياك الله يا دكتور.
3: الله يحييك.
0: عسى النوم تمام عندك؟
3: تمام بإذن الله.
0: إذا مو مضبوط عندك ف على البديل السلام. الله يعطيك العافية. ابتداء دكتور عيسى، البعض ممكن يعني يقلل من أهمية النوم، يعتبر أنه وقت ضائع، أو يعني ما يعطيه ذاك الاهتمام، ممكن يهتم بغذائه، يهتم بالرياضة، لكن ساعات النوم ما يعطيها حقها، ولا ينقل مفهوم هذه ثقافة الاهتمام بالنوم لدى الأطفال خصوصا. ابتداء لماذا نحتاج إلى النوم؟
3: بداية، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكر إذاعة كاسطحنا على تطرق لهذا الموضوع. جسم الإنسان زي ما هو يحتاج غذاء، ويحتاج غالبا الناس تعرف أنه يحتاج رياضة، وهم عارفين، أغلب أهلنا عارفين أن الجسم السليم في العقل السليم، وأن الجسم السليم مرة مهم، ينسون أو يتجاهلون النوم. فمثلث الرعاية الصحية للجسم، ومن ضمنها أصلا تضبط فيه أو الواحد يستمتع في جودة حياة جميلة، اللي هو النوم، يحتاجه الجسم لأكثر من سبب. السبب الأساسي لأن كائنات حية، فزي ما احنا نحتاج شرب وأكل نحتاج نوم. يحتاجه الجسم في تضبيط مزاج الشخص، يحتاجه الجسم في إزالة السموم المتراكمة طوال اليوم سواء أطفال أو كبار، يحتاجه في تثبيت وتقوية المناعة. جسمنا ضروري جدا يحتاج النوم، من ناحية حتى التفكير الاستراتيجي والتركيز، حتى في طلاقة اللسان، حتى في الإحساس في الألم. فالأشخاص اللي ما ينامون زين، وهي ملاحظة، يقعد يشتكي من آلام ما يعرف وش فيه، أحيانا صداع خفيف، ما هو عارف وش قاعد يشرح شو المشكلة، بس أنا متأكد أنه في مشكلة. هذه أغلبها للأسف إجهاد النفس بعدم وجود ساعات خاصة للجسم اللي هو النوم، وليس استرخاء.
0: جميل. ماذا عن مراحل النوم عند الأطفال؟ مراحل النوم الطبيعي،
3: احنا ليش نحتاج، يعني كيف نستفيد من الفائده ذي للنوم؟ لان النوم عباره عن مراحل، كل ما قللنا عدد ساعات النوم كل ما المراحل دي ما تكون كامله. مرحله النوم بدايتها يسمونها النوم الخفيف، يعني يكون الشخص واعي بس انه يعني يسمع، بدايه النوم. بعدين مرحله النوم العميق، بعدين العميق جدا، بعدين الاحلام. كل مرحله سبحان الله مهمه، يحتاج هذه سميها دورة نوم، يحتاج الشخص 4 إلى 6 دورات نوم. إذا ما نمت بدري من ناحية الأطفال أو حتى الكبار، بالساعة 8 بالكثير مثلا الأطفال، ما حتوصل، يعني حتستيقظ، أكيد حتستيقظ أمورك زينة، بس ما باقي ما فيك مبادرة.

0: مؤثرة للحركة، تحتاج أنك تأخذ سكريات، تحتاج تشرب لك قهوة. هذه أحد علامات أنك ما نمت، تستيقظ بصعوبة أو بوجود المنبه أكثر من منبه واحد يقومك عشان يلا تصحى. هذه كلها علامات أن عندك ضغط نوم شديد.
1: نعم، النوم والتحصيل الدراسي كيف ارتباط
0: كيف ارتباطهم مع بعض؟ كمان للحديث الأطفال والأشخاص، طبعا أنا يهمني الأطفال أكثر، الكبار أغلبهم بدأوا مسيرتهم الوظيفية وخلاص وأغلب حياته انبنت على وظيفة، لكن مشكلة الأطفال أنه باقي إحنا قاعد العقل ينمو، باقي قدامهم منافسة شرسة، باقي قدامهم تحصيل دراسي، باقي عندهم حياة جميلة لازم يلعبون فيها ويركضون يتمشون، فلازم الواحد يكون يعني يشعر بسعادة الحياة بالنسبة للأطفال. فالنمو عقل الطفل قاعد ينمو أكثر، هي الدراسات تثبت أن الطفل اللي ما ينام زين تركيزه في المدرسة قليل، تحصيل الدراسي أبطأ، استيعاب المعلومة أبطأ، تقبله للنقد أو للتكرار صعب، تلقاه يبكي، تلقاه ما يبغى يعيد السالفة، تلقاه يرفض بعدين يرجع يكمل الدرس بعدين يرفض أو يبكي. فهذه كلها أحد علامات أن الطفل ترى مضغوط، مو نفسيا، الأهالي أغلبهم مهتمين في أطفالهم، مضغوط جسمانيا يبغى يرقد، فهو ما راح. طبعا لازم الأهل يعرفون، هاي استكمال للحديث، أنه ما في طفل اسمه طفل وينبسط لما تقول رحنا.
1: صحيح،
0: الكبار صعب يروحون ما يسمعون الكلام يروحون يناموا، فما بالك بالأطفال.
1: هذه النقطة، يعني ممكن الآن كثير من يستمع إلينا يقول أنا مقتنع تماما بتأثير النوم في التحصيل الدراسي للطفل وكذا، ولكن واجه مشكلة في يعني دخوله في موضوع النوم، يشعر أنه انقطاع عن استمتاعه بيومه. أيوة. كيف يعني يكون ثقافة نقل ثقافة النوم وتربية النوم؟
0: هي تبدأ من الوالدين من قبل، من الأسرة، من المجتمع، أن ما نعاقب الطفل في النوم. ترى إذا ما قعد زين ترى بخليك ترقد.
1: أيه.
0: زين، ما نخلي النوم لها بروتوكول معين، ما نخلي النوم عبارة عن عقوبة ولا أن استهبال ولا نصوره ونايم ولا نضحك عليه أنه يشاخر ولا أن نتنمر عليه بأي سبب من الأسباب. أغلب الناس يعني يعتقدون اعتقادا أن أطفالهم عندهم اضطرابات نوم أو مشاكل نوم. يعني إحنا نقول اضطرابات نوم أو مشاكل في شيء شائع جدا ومعروف، زي مثلا الاستيقاظ المتكرر للأطفال، مثلا الأرق السلوك إحنا نسميه، يرفض ينام، ما يبغى ينام، هذا كثير نشوفه أقل من سنتين عمره، يصل إلى 30-40% ترى من الأطفال، وشوفه في العيادة كثير. في اللي إحنا الناس اللي فيه المشي أثناء النوم، في مثلا الحركة أو تمرين الساقين، الكلام، في هذه أشياء يعني أقل شيوعا لكنها موجودة. وفي الشخير اللي الناس كلها تعرفه، الشخير ما هو أحد علامات أن عنده مشكلة، لكن ما هو بمرض بحد ذاته، لكن هو أحد العلامات، فضروري أن الشخص اللي يكون عنده شخير أنه يروح للطبيب مختص. أحيانا نربط اضطرابات النوم في وجود أمراض مزمنة، هذول لازم يزورون المستشفيات، اللي يكون عندهم سمنة مفرطة أو ربو أو عامل وراثي أو طفل خديج انولد قبل وقت، أطفال اللي عندهم مشاكل في العضلات. إحنا في مركز اضطرابات النوم في تبع الوزارة مجانية الخدمة، ونشوف فيها الحالات دي. زين، في اللي الناس تعرفها اللي هو الشخير وانقطاع في التنفس، هذه الشغلتين غالبا يحتاج تقييم مختص، لكن يعني علشان على أساسها نحط الخطة العلاجية، ما نقدر نعطي نصيحة عامة للناس، أكون معك صادق، لأن كل واحد له قصة أو له معاناة أو له يعني تحدي مع أطفاله.
1: دامك ذكرت دكتور عيسى ما يتعلق بمركز اضطرابات النوم، ما معدل اضطرابات النوم بالمملكة بشكل عام خصوصا
0: تقريبا أطفال. هي شائعة جدا، لكن على حسب نوع المرض اللي احنا نسولف عنه. فإذا قلت شخير شائع، أكثر إلى 20-10% موجود سواء عند الأطفال أو الكبار. بس مثلا لو تقولي لا، انقطاع التنفس اللي يحتاج تشخيص دقيق يكون أقل، 5-3%. الأشياء اللي أنا قلتها هذه موجودة في نسبة أقل، لكن لازم نعرف أن في بعض الأطفال لديهم قابلية أكثر من غيرهم، سواء استعداد وراثي أو ما عندهم متلازمة.

0: أزمة معينة، أمراض اضطرابات النمائية زي التوحد، مرض متلازمة داون، التقزم أو الودانة، السمنة، هذولا دائما عندهم مشاكل، هذولا ضروري يكون عندهم المستشفى اللي يراجعون فيه يكون فيه مرصد اضطرابات نوم. وإحنا دورنا يعني بشكل عام في العيادة أو في المركز فيها تثقيف، فيه الشباب والناس والما شاء الله المثقفين والأطباء والخصائيين التنفسي في كل مكان قاعدين ينصحون الناس. فهذه كوقاية، المجتمع لازم يساعدنا، الأهالي تحمل المسؤولية، فهي مجتمعية. يعني هذه جزء من جودة فعلا حياة الطفل.
1: هذا الوقت دكتور عيسى، يعني الآن العودة للمدارس، المنازل يعني تحاول أنها تضبط النوم بالنسبة للأطفال، ما هي الإرشادات التي تقدمها لهم لضبط أوقات النوم؟
0: أيوة، هو هذا شيء طبيعي، هذا الشغلة الأولى. النقطة المهمة، كل مريض سبحان الله يعني يحتاج لنصيحة واحدة، ما يحتاج لستة نصائح. في النظري احنا مرة ممتازين، الكتب والمواقع كلها جميلة، كاتبين كل شيء، بس ترى كل مريض له قصة معينة او قصة خاصة او شيء احنا ما نعرفه،
1: صحيح،
0: او تحدي معين. فلكن النصائح العامة بشكل عام هذا شيء غير مقلق، طبيعي. النصيحة الثانية انها مثلا عملية جدا، اطفالنا ينامون 11 قبل المدارس مثلا، هذا شيء غلط، لكن 11 أو 12 ينام نفس وقته، لكن اللهم نخليه يصحى 6 ولا 7 الفجر أو الصباح، هذا أول يوم مثلا. حتشوفها ثاني يوم وثالث يوم خلاص فيه ضغط نوم شديد، لأنه نايم بدري وصاحي، نايم متأخر وصاحي بدري، فيبدأ يتراكم ضغط النوم، يصير الطفل ينام بدون مشاكل، مع تجنب الشاشات، تجنب السكريات والكافيين، النشاطات الرياضية الشديدة الأفضل يتجنبها الطفل اللي قبل الساعة 5 بعد الساعة 5، وجود روتين ثابت وجدول.
1: جميل، ما تشوف النوم العصر جيدة إذا بالنسبة لهم؟
0: أبدا، بالنسبة للوجود قيلولة في الكبار مسموح، بس الأطفال اللي يأخذون قيلولة وهم بعد عمر 4 سنوات غالبا هذه أحد علامات عنده مشكلة في النوم. فضروري المجتمع والأسرة أنها يعني تتحمل مسؤولية إنجاب طفل، في إني أجلس وأحاول أهتم في نوم طفل.
1: ذكرت من خلال حديثك دكتور عيسى يعني مواصفات النوم اللي ممكن نسميه المضطرب أو المتعلق باضطرابات النوم، سواء الشخير أو انقطاع النفس، لكن ماذا عن مواصفات النوم السليم عند الطفل؟
0: أيوة
1: نعم،
0: أغلبهم بيقول أنا كيف أعرف أن نوم طفلي جيد أو حتى الكبار؟ 3 أشياء، أول شيء نوم ليلي، بالنسبة للكبار 8 ساعات، الأطفال 10 ساعات وأكثر، والنوم يكون بدون أصوات، بدون شخير، هادي وغير يعني ما فيها اضطرابات، ما يتحرك كثير، نومة واحدة. والشغلة الثالثة يكون يكون منتظم الجدول ثابت. زين، فأنت نومك ثابت الوقت، نومك في الليل ونومة واحدة بدون أي حركة ولا في أصوات غالبا، اللي هو النوم الثابت اللي هو ساعات أقصد فيها، يعني نام مع ساعات تكفي، فهذه الأشياء الثلاثة معناها جودة نومك جيدة أو ممتازة.
1: نعم، يمكن النقطة أيضا مهمة، ما طريقة الاستيقاظ الطفل المناسبة للمدارس أو للصلاة؟ نعم،
0: شوف، هو ما في طريقة معينة استيقاظ. غالبا أحد علامات النوم الجيد أو الممتاز أن الطفل يستيقظ بدون منبه في ساعة معينة، هذه ويكون مبسوط، عنده سوالف يعلمك فيها، يضحك، يبغى يروح المدرسة، يرتب معك شنطته، هذه ترى علامات اني انا شبعانه. اما اذا للاسف انا لما اشوف اودي عيال المدرسه واشوف بعض الاطفال وجوه النعسانه اللي ما لها خلق، ما يبغى يسوي شيء، هذه اغلبها انهم يستيقظ من ضغط نوم شديد، يعني باقي يحتاج نوم. وهي مسؤوليه، اكون معك صادق، يعني ما يقدر الواحد يقدر يعوض نهايه يعني يعوض نقص النوم في نومه طويله في نهايه اجازه الاسبوع، ما يستطيع الشخص. نعم، ما هي بعمليه اصلا.
2: جيد دكتور، يعني ايضا يعني خلينا شويه يمكن

0: لما يسمعون الوالدين بعض المعلومات يمكن يتحمسون أكثر. فخلينا نقول وبعيد الشر يعني الأخطار المحتملة على هذا، احنا نسمع بعض أحيانا حديث تأثيرها عن نموهم، تأثيرها على يعني على حياتهم المستقبلية وأشياء مثل كذا.
1: شوف تأثير يعني ما تقدر يعني فعليا الطفل ترى حيقدر ينام، يعني إذا أنت عندنا نقص نوم حياخذ الغطاء في السيارة، ياخذ الغطاء في العربية، فهو ما حيعاني من نقص النوم فعليا. لكن للأسف إذا ما كان المجتمع أو الأسرة مهتمة بالنوم، ودورنا أنه ودور الصحة ودور الأطباء وغيرهم أنها التثقيف، اللي بيعاني ترى أنت بحد ذاتك، أنت صاحب القصة. فتأثيره على مشاكل القلب بعدين، على الضغط، على يسبب سمنة، نقص النوم، مشاكل على عدم يعني مثلا تكمات متكررة ما هي بذات الأهمية لكنها غياب متكرر، زين يسبب له أحيانا نقص في النمو، يكون أقصر أقل من أقرانه. هذه الشغلات اللي مرة معروفة وواضحة للناس، فهذه الأشياء اللي ضروري ينتبهوا لها، أن ترى مو بشيء مرة بسيط، لا هي مسؤولية. يعني أنت تقول الطفل ينام بدري، زي من بيقعد معه في البيت، هي مسؤولية. موجود للأسف الأجهزة اللوحية اللي مع الأطفال، يعني هذه الأشياء اللي المفروض الواحد ينتبه لها، بحيث أنه يصير أقل شيء فعليا. إذا الشخص ما نام زين ما حيكون للحياة طعم.
2: نعم.
1: هذا في الكبار وفي الأطفال، يعني هو طفل مو مسؤول. يعني
2: تساؤلات كثيرة من المستمعين، ربما نختم بهذا التساؤل من أم عبد الرحمن، تقول أنها تضبط ساعات النوم بالنسبة لأطفالها، ولكن هل من الجيد وجود أنشطة محددة تساعد على الاسترخاء قبل النوم؟ تقصد أنك أنشطة بدنية أو رياضة؟
1: غالباً لا، غالباً إذا أنت رتبت وقتك في النوم وسويت روتين، نقصد فيه لبس معين، حركات معينة، تغسيل أسنان، قراءة ورد من القرآن، أهم شيء نجنب الشاشات. الروتين هذا يخلي الطفل يدخل في النوم بدون مشاكل. إحنا زي ما قلت لك في الوزارة يعني تبع التجمع الصحي الأول، في أي أحد مراكز صحية يلاحظ أن طفله يعاني أو أنه وده أنه يقيم نوم طفله، عن طريق المراكز الصحية يتحول إلى من يتملك سعود طبية، وإحنا عندنا عيادة و مركز اضطرابات نوم، والناس مختصين من اكثر من 10 سنوات
2: ما شاء الله،
1: ومجانيه الخدمه. فما هي
2: بارك الله فيكم دكتور عيسر الرشيدي، ونفع الله بكم. كان معنا دكتور عيسر الرشيدي مدير مركز اضطرابات النوم بمدينة الملك سعود الطبية، تجمع الصحي الأول، استشاري الأمراض الصدرية واضطرابات النوم لدى الأطفال. شكرا جزيلا لك دكتور عيسر.
1: يعطيكم العافية.
0: الله يرضى عليك يا دكتور. شكرا.
1: شكرا.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
5: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن، وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
6: هدى للناس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: كانت هذه القراءة بصوت القارئ عبد الرحمن الشبل، جزاه الله خير. وعدنا لكم من جديد، فأهلا ومرحبا بكم، وحيا الله من انضم إلينا الآن. معكم الدكتور عبد الله مشاري وسلطان الربيع، وحديثنا معكم اليوم عن تنظيم النوم، واللي نظم نومه وزين نومه يا ريت يعطينا الخطة على 011-405-2999.
3: رسائل منوعة من مستمعينا الكرام. هذه رسالة من دكتورة هنادي: النوم ليس مجرد راحة، يستعيد الجسم توازنه، لذلك النوم الكافي يرتبط بتحسن التركيز والتعلم والمزاج والأداء البدني، بينما يؤدي نقص النوم المتكرر إلى الإرهاق وضعف الانتباه وسرعة الانفعال.
2: اي نعم، فيها صراحة بعض الحلول اللي خلينا نقول لك واقعية، واللي ممكن نقدر نسويها وممكن أنها تسهل، وأشار لها بعض المختصين، ودنا نأخذ رأيك فيها دكتور، اللي هو مرحلة ما قبل النوم. كثير من الناس يقول والله ترى لها تأثير كبير على جودة النوم، مثلا تاكل وتنوم، مثلا تشرب قهوة وقبلها بساعة وتبغى تنوم نوم جيد، الضوضاء، درجة الحرارة اللي ذكرتها في بداية حديثك، الضوء،
3: نعم،
2: غيرها من التفاصيل، وأكيد حديث الساعة اللي هو الجوال قبل ما تنوم. يعني يطرحون بعض الأحيان بعض الحلول الوسط، يعني يقولون في النهاية ما حد ترك جواله. طيب، فمثلا يقولون لك على الأقل وإن كان لابد انه الجوال على الاقل لا تمسك بيدك، خله بجانبك، ولا ان استطعت ان الماده اللي انت مشغلها تكتبي فيها بالصوت فقط وليس صوت وصوره برضو اخف، تفعيل الوضع الليلي والضوء اللي في خيار في بعض الاجهزه اللي هو الخيار هذه الاضواء الساطعه يخفضها ويخفتها، هذا ممكن يساهم على هالموضوع. يعني كلها حلول، يعني
3: حلول واقعية ممكن أكثر، لأن الواحد يصعب عليه أنها يعني يبدأ بشكل مفاجئ أنه يعني يبتعد عن هذه الأمور سريعا، ولكن فعلا يعني التهيئة الجيدة للنوم الفترة هذه مهمة جدا في الحصول على جودة نوم عالية. المستمعين لديهم الكثير أيضا من التجارب.
2: صح، معنا فادية من جدة.
4: هلا، كيف حالكم؟ إن شاء الله كلكم بخير.
2: يا أهلا ومرحبا، حياك الله، تفضلي.

0: هاي الله يحييك. أنا أتكلم على النوم. النوم يعني ممكن واحد ينام ساعتين في اليوم يواصل لتاني يوم هو ما شاء الله زي الحصان, يعني ما يشتكي من شيء. وممكن واحد ينام 6-8 ساعات يقولك عندي صداع لازم أنام 8-10 ساعات. لا, أنا بالنسبة لرأيي كثرة النوم مو زين. النوم يعني يبغى له راحة البال, العقل يكون فاضي, يعني ما يفكر بشيء ولا يشغل نفسه بشيء, يعني ما يهتم يعني مين أكل, مين سهر, مين كان مريض, مين كذا, من شيء ما يفكر في شيء, لأنه لو فكر كثير هيقلق هيتوتر.
1: والله فعلا هذا يعني موضوع العادة التفكير قبل النوم هذه يعني باب وجواب, هذا كله كبير يعني ما تكلمنا عنه.
0: يتوتر الواحد ويضايق نفسه
2: أكيد. وبرأيك هذا كيف يكون يعني؟
0: لكن لما يتغافل ويتجاهل وما يهتم في أي حاجة يحط رأسه على المقدم ينام. أنا بالنسبة لرأيي ما أمدح نفسي, أحط رأسه على المقدم أقرأ إذا الكرسي أدوبك المعوزات وكذا إلا أنه نومة
1: ما شاء الله,
0: يعني ما أفكر في شيء, يعني خلاص
1: ويجي النوم على طول.
0: إيه ده خلق للخالق, يعني ليش تتوتر, ليش تفكر, ليش كذا.
1: الله يرضى عليك.
0: أحد مريض أدعي له كذا شيء. أنا والله أنام 2-3 ساعات وأطفي جوال استحالة أنام والجوال مطفي.
1: هذا أحسن شيء, والله أحسن شيء تسوينا, وشكرا جزيلا لك, يعطيك العافية على مشاركتك, مشاركتنا تجربتك, بارك الله فيك.
2: إلى المنطقة الشرقية الدمام والأخ يوسف, السلام عليكم. أو عفوا المدينة المنورة.
3: أهلا وسهلا, حياك والله يا أخوان.
2: حييك مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم. أول شيء نحييكم ونبارك الله يجزاكم خير على هذه المواضيع ما شاء الله المتسلسلة وراء بعض, وأنا أصدقكم من زمن طويل الحمد لله. بارك الله فيك يا أخ سلطان وأخونا
1: دكتور عبد الله
3: وأخونا عبد عمر
2: الله يحييك
3: جزء المصري, وكلكم والله على عيني وراسي, والله أنا أحبكم في الله.
1: أسعدك الله. أهلا وسهلا, تفضل. وش تقول في موضوع الحلقة؟
3: بالنسبة لموضوع الحلقة مناسب وطيب, ولكن أنا أنصح الجميع أن يسووا الخطة اللي أنا مسويها.
1: قل لنا.
3: أول شيء ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا, صح ولا لا؟
1: نعم.
3: فأنا أنصح الجميع كما أفعل أنا, أصلي العشاء وأجي البيت أحيانا أتعشى قبل العشاء صراحة, وأحيانا بعد العشاء مباشرة, ولكن بعد العشاء أحط راسي وأنام, أطفي النور, أخلي النور هادي كذا عشان أشوف لما أروح الله يكرم دورة المياه ولا شيء يكون الطريق واضح.
2: حلو ما شاء الله عليك.
3: وانا صاحي جميع والله لا يأذى الفجر الا وانا قبل الفجر الا وانا صاحي.
1: ما شاء الله ما شاء الله, والله رائع جدا وتجربتك جميله يا
2: يوسف.
1: يا يوسف
2: جزاك الله خير,
1: والله بارك الله فيك يا اخي. اللي يقوى نفسه وسبحان الله, الواحد اذا رتب هالامور يعني ما لنا شيء في هالحياة بيطير, يعني الزم ما علي اني رتب جدولي رتب اموري وبعدين كل الامور تزين عقبها. طيب معنا وليد من الرياض, السلام عليكم يا وليد.
4: عليكم السلام ورحمة الله, صباح الخير.
1: يا أهلا وسهلا, حياك
4: الله. والله أنا أقول الواحد يعني مثل ما كان يعمل آبائنا وأجدادنا من قبل, يعني النوم بعد صلاة العشاء إلى الفجر, واللي تقريبا يعني يخرب أو اليوم كله تقريبا هو نومة العصر. نومة العصر طبعا هي اللي أدخل واحد أنه يسهر مثلا الساعة 11-12 في الليل, ما أقدر أو ما تمكن من مارسة اليوم اللي بعده بشكل صحيح.
1: والله صادق فعلا. ولا والقيلولة صارت كل ما لها تاخذ راحتها تتسع. الزميل عبد الرحمن تحت الهواء يقول صرنا نقيل في الليل والنوم العصر.
4: ما مع الزحمات ومع الدنيا أبدا ياخذ وقت من الراحة.
1: اي والله
4: اي نعم. الله يعطيك العافية
2: يا اخي, الله يجزاك خير, يعطيك العافية اخ وليد,
1: بارك الله فيك. والله مواضيع كثيرة الصراحة. التفكير اللي قالته أم وش اسمها فادية تفكير قبل النوم هذا
2: صحيح, أحيانا عند البعض وقت تفتيح الملفات
1: ليش ما يجي تأنيب الضمير.

0: قبل من هذا ها؟ ولا تذكر مواقفك السيئة والمواقف اللي تفشلت فيها ويومك تطيح قدام الناس ويومك تتلعثم ولا تكلج ما أدري ليش ولا يجي الفشل والطموح وأنك ما سويت شيء في ذا الحياة ما يجي إلا أنا أشوف واحد كاتب أشوف واحد يعني وضع ميمز معين يقول أنه قبل ما يجي النوم بثواني ينط عقلي بسؤال يقول عطني دولة بحرف الحاء
1: هذا زين يفكر على الأقل ويجد نفسه ينام
0: ففعلا الصراحة وأعتقد أنه نوعا ما تسلط من الشيطان صراحة ليحزن الذين آمنوا ففكرة الاستغفار أو تهيئة النفس بالهدوء والسكينة والراحة قبل النوم هذا شيء بيجعل النوم أفضل جودة.
2: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا بك أصبحنا. ما زاحم القرآن شيئا إلا زانا. ومع بداية العام الدراسي اجعل دعم القرآن بركة تمتد لأبنائك ب199 ريالا تكفل تحفيظ جزء كامل من كتاب الله ليكون لك ولأبنائك بركة وتوفيقا. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني.
2: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا بك أصبحنا. الثامنة صباحا إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
0: حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قمة سعودية عمانية تبحث أوضاع المنطقة وفرص تطوير التعاون الثنائي. ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهيليني تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين. التحالف الإسلامي يبحث في لندن تعزيز التعاون مع بريطانيا لمواجهة الإرهاب. المملكة وباكستان تعززان التعاون في مجال الأمن السيبراني. المملكة تشارك في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة 20. وزير الاتصالات يبدأ زيارة رسمية للولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز ريادة المملكة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. مؤتمر ليب 26 يواصل فعالياته في يومه الثاني بإطلاقات واستثمارات تجاوزت 2.5 مليار دولار. توكلنا تسجل خلال 6 أشهر أكثر من 4 مليارات عملية ومتوسط مستخدمي البرنامج النشيطين تجاوز 13 مليون مستخدم شهريا. اليوم وصول الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة إلى المدينة المنورة. انطلاق الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة اليوم بمكة المكرمة. وأخيرا هيئة المياه توقع اتفاقيات إنشاء 7 مصانع مياه عملاقة. كان هذا موجز الثامنة صباحا قدمته لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
2: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا بك أصبحنا.
4: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية. وكن من أهل الخير الذين يتركون أثرا لا ينسى. ساهم الآن فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
2: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا بك أصبحنا.
5: هدى للناس للناس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وجل.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: كان هذا هو القارئ علي أحمد عيسي، جزاه الله خير، ورجعنا لكم يا كرام، فأهلا ومرحبا بكم. حديثنا عن تنظيم النوم، الجوانب اللي يعني ممكن تخرب نومك، وبعض الأحيان ما الواحد ما ينتبه لها، اللي هي ذكرنا مثلا أنك تاكل متأخر وتروح تنوم. بعض الناس إذا تكررت عنده هذه يصير عنده الدكتور الارتجاع.
4: نعم،
3: وهذا مؤذي. بعض الأحيان تقوم من هذا الارتجاع أو الحموضة والحرقان هذا، يعني بشكل أو بآخر هو يعني من منغصات تنظيم النوم.
4: نعم، ويعني هذه الوجبة الأخيرة ما تعطي الجسم المساحة الكافية أنه يحرق السعرات الحرارية اللي أخذتها في آخر وجبة. لذلك يعني لما تكون وجبة خفيفة وقبل 4 ساعات من النوم، غير أنها تحسن من جودة النوم، الارتياح اللي يكون موجود في الجهاز الهضمي والبعد عن الارتجاع، لأنه فعلا مزعج يعني حتى ما بعد الاستيقاظ من النوم.
3: نعم، نشوف التغطية.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
1: تغطية.
3: معنا في هذه الدقائق جمعية سكون للإرشاد الأسري، وللحديث عنها معنا الدكتور محمد بن عبد الله المقرن. السلام عليكم، صبحك الله بخير.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، وصباح الخير لجميع المتابعين لهذه الإذاعة المباركة.
3: يا أهلا وسهلا، حياك الله دكتور. لو تحدثنا بشكل موجز عن نبذة عن هذه الجمعية.
5: أولا الشكر الكبير لكم في إذاعة القرآن الكريم على إتاحة هذه الفرصة، ثم الشكر أيضا لكل الجهات التي تعمل في القطاع الغير ربحي، وعلى رأسها المركز الوطني للقطاع الغير ربحي الذي أتاح الفرصة حقيقة للعديد من الجمعيات لإبراز مناشطها، وقبل ذلك السماح لها وتقديم الخدمات لها. جمعية سكول إرشاد الأسري والتي أتحدث عنها هي جمعية أهلية غير ربحية مصرحة، وتعمل في قطاع الإرشاد الأسري والنفسي والاجتماعي. لها كما للعديد من الجمعيات لها أهداف، لها رؤية ورسالة وأهداف. من رؤيتنا في جمعية سكول الإرشاد الأسري السعي الحثيث إلى تحقيق الاستقرار الأسري والنفسي، تعزيز جودة حياة الأفراد والمجتمع من خلال تقديم خدمات إرشادية ودعم اجتماعي ونفسي مبكر وفق أحدث المعايير العلمية والممارسات العملية. هذه رؤيتنا ورسالتنا. أما أهدافنا فتعزيز التماسك الأسري وتزويد الأسر بالمهارات الفعالة للتعامل مع المشكلات والأزمات، ونشر ثقافة الوعي بالصحة النفسية. هذا بشكل موجز حتى لا نطيل عليكم.
3: ما شاء الله، الله يقويكم. وش أبرز البرامج والمشاريع؟
5: طبعا نحن إذا حسبت في السنين فنحن لازلنا جمعية يعني لم تتجاوز تقريبا السنة والنصف. من أبرز المشاريع والبرامج التي قدمناها هو المشروع الأبرز وهو الأول الذي أقوله الآن، هو برنامج الهاتف الاستشاري، والذي يمكن التواصل

0: عليه من خلال رقم الجوال 0573790921. هذا الجوال أو هذا الرقم وضعناه خدمة استشارية مجانية وبسرية أيضا تامة في المجالات الأسرية والنفسية والاجتماعية من خلال مجموعة من المستشارين والمستشارات المؤهلين لتعزيز الاستقرار الأسري والحد من المشكلات طوال أيام الأسبوع من الساعة 4 إلى الساعة 7 مساء. بإمكان أي متصل التواصل معنا من خلال هذا الرقم لتقديم الاستشارات بسرية تامة وتقديم الحلول، ويمكن أيضا استدعاء الأطراف للإصلاح بينهم. هذا من ضمن البرامج. أيضا تنمية مهارات المستشار الأسري، نحن نقدم أيضا مشروع تدريبي وتأهيلي متخصص رفع كفاءة العدد من الإخوة والأخوات في تقديم الاستشارات، نقدمهم خدمة للجمعيات وللمجتمع. أيضا نستفيد منهم من خلال أيضا العمل معنا في هاتف الاستشارات أو من خلال تقديم الخدمات الأسرية أيضا في نفس الجمعية، نطور مهاراتهم في التعامل مع المشكلات ضمن أيضا يعني أيام تدريبية معينة. أختم أيضا بالبرامج التي نقدمها أيضا والتوعية الأسرية التي نقدمها طوال السنة طوال الشهر طوال الأسبوع من خلال حملات ورسائل إعلامية ورش عمل لقاءات توعوية مجتمعية تهدف لتعزيز القيم، زيارة المدارس، المشاركة في مجموعة من المعارض. أنا ترى أسابق الوقت ولا العمل كبير، لكن أحسب أن هذا جهد المقل نقدمه في هذا المجتمع المبارك.
1: موفقين إن شاء الله في سكون. لمن يرغب الاستفادة إذا من ما تقدمون؟
0: قبل ذلك بس أعلق أفيد أن ينبغي أن ينتبه الجميع خاصة الذين يبذلون في مشاريع الخير ويدعمون هذه المشاريع المباركة، أن عمل الخير ليس مقصورا على إطعام يتيم أو محتاج أو بناء مسجد أو تقديم صدقة لمحتاج. هذه من ضمن الجوانب التي ينبغي أن يسعى إليها كل محسن، لكن هناك يعني طرق عديدة يحتاج الناس إليها. إصلاح أسرة كادت أن تنتهي إلى طلاق، إعادة أسرة إلى بيتها بعد أن كادت أن تتمزق، هذا من ضمن المشاريع الخيرة التي تستحق الدعم، والجمعية تستحق ذلك من خلال هذه التكاليف التي تصرفها من خلال الإرشاد الأسري والدورات والهاتف الاستشاري. من أراد أن يتواصل معنا في جمعية سكون نسعد به من خلال الواتساب والتواصل المباشر 055-222-7052. من أراد أن يتواصل مع الهاتف الاستشاري أيضا 0573-790-921. لنا في جميع منصات التواصل أيضا حسابات في جمعية سكون. نسعد بحرصكم ونسعد بصوتكم ونسعد بملاحظاتكم. الشكر بعد شكر الله لجمعية لإذاعة القرآن الكريم على جهدها المبارك. شكرا لكم.
2: الله يجزاك خير وبارك الله فيك. قواكم الله في الجمعية وموفقين إن شاء الله. في أمان الله.
3: اللهم بك أصبحنا
4: بك أصبحنا بك
3: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
4: 0534-600-600
3: وباتصالاتكم
4: على الهاتف رقم
3: 011-4052-999.
4: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا.
4: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت هذه التلاوة بصوت القارئ هيثم الدخين، ورجعنا لكم من جديد. فأهلا ومرحبا بكم، حياكم الله، وإن شاء الله تنعمون بنوم هادئ وجميل
3: بإذن الله. نحن لا ندعو للنوم الصباحي،
2: يعني مو بالحين قصدي، إن شاء الله الليل
3: بإذن الله. الكثير متفق أن يعني من زان نومه زان يومه، يعني العبارة المتكررة بين الرسائل والمشاركات. هنا أيضا من الأردن الأخ علي القيسي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعد العشاء. وقالوا قديما من سرى باع واشترى،
2: من سرى باع واشترى، يعني السرية الذهاب ليلا كذا. ممكن فيه موضوع حساس، وإحنا نحاول كل ما تطرقنا موضوع النوم إن ما نتحدث عنه، نبغى نأخذ رأيك فيه أبو زيد، لكن بعد التغطية الثانية
3: بإذن الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعين الكرام. المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، اسمه وقاء، عندهم حملة بعنوان تراها أصح، لرفع الوعي بالممارسات الصحية الجيدة وإدارة المتكاملة للفئات بما يحمي المحاصيل. الحديث بشكل موسع معنا الدكتور محمد بن عبدالله الخريجي، رئيس قطاع الصحة النباتية بمركز وقاء. السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
4: يا هلا والله، حياك الله، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، صباح النور والسرور، حياك الله اخي الكريم.
2: الله يحييك يا دكتور. وش اهداف هالحمله، حمله تراها اصح؟
4: طال عمرك، حمله تراها اصح هي حمله امتداد لجهود مركز وقا في تعزيز الصحه النباتيه ورفع الكفاءه للممارسات الزراعيه الجيده. كذلك نهدف من خلالها الى تبسيط مفهوم الاداره المتكامله للافات النباتيه، وتحويل وتحويل المعرفة الفنية إلى خطوات عملية تساعد المزارعين في فهم حالات محصول، في حالة المحصول اختيار الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب بما يعزز جودة المحصول وكفاءة الإنتاج ويحد من استخدام المبيدات العشوائي.
2: ممتاز. وش يعني وش أبرز الممارسات اللي أنتم تستهدفونها من خلال الحملة؟
4: من أبرزها هي الاتباقية حقيقة، لأن الحملة تركز بشكل عام على الممارسات التي تبدأ قبل ظهور المشكلة، فالاتباقية دائما تسبق أو نسبق الآفة للوصول إلى المحصول. كذلك اختيار الوقت المناسب للزراعة، وكذلك نؤكد على سلامة اختيار البذور السليمة والشتلات المناسبة، إلى جانب المتابعة المستمرة والفحص البصري واستخدام وسائل الرصد المناسبة لمعرفة الآفات. كذلك يحرص المركز على تقديم هذه المفاهيم بصورة عملية وعلمية من خلال المحتوى المرئي والرقمي والوسائل المبسطة، وبإضافة إلى ورش العمل والأيام الحقلية الموجهة للمزارعين والعاملين في المزارع.
2: ممتاز. طيب، الممارسات الخاطئة برضو اللي رصدتوها وتحاولون أنكم تحاربونها؟
4: حقيقة يعني في مجموعة من الممارسات الخاطئة رصدناها خلال الفترات السابقة، يمكن من أهمها اللي هو التسرع في اتخاذ قرار الرش بالمبيدات قبل يعني التأكد من

0: مدى ضرر الآفة ومدى تأثيرها على المحصول، كذلك المتابعة الدورية أو عدم الاهتمام بالمتابعة الدورية، كذلك استخدام بعض المبيدات اللي ما تكون مناسبة لنوع الآفة أو نوع الإصابة حسب تقدير الحالة. جميل. كذلك اختيار الوقت والجرعة المناسبة هذه مهمة جدا للقضاء على الآفات أو للسيطرة على الآفات.
1: نعم. ذكرت قبل قليل دكتور محمد تحديد النوع المناسب لقضاء على الآفة، الآن كيف يحدد المزارع الطريقة الأنسب لمكافحة الآفة؟
0: طبعا التحديد يتم من خلال الفحص والتأكد من الإصابة، الأعراض على النبات تتشابه ما بين الإصابات الفطرية أو الحشرية أو نقص العناصر، فالفحص واستشارة الخبراء تؤكد ما هو العرض أو الإصابة اللي موجودة على النبات، ومن خلالها يتم اختيار أفضل وسيلة، أما أنه يصير مثلا بتقليم أو بإجراءات معينة أو بإضافة بعض العناصر إذا كان في نقص عناصر، أو إذا احتاج إلى استخدام مبيد أن يكون الاستخدام بالجرعة المناسبة في الوقت المناسب واحترام فترة التحريم للمبيد قبل الحصاد وإيصاله للسوق.
1: جميل. أيضا فيما يتعلق يعني النقطة الأهم، الرسالة التي توجه منكم في مركز وقاء فيما يتعلق بالآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، ماذا تقول للمجتمع المستهلك وللمزارع المنتج؟
0: والله إن رسالتنا أن كل قرار في المزرعة له أثر على صحة المحصول وكفاءة الإنتاج وكذلك صحة الإنسان، ومن أهمها من هنا جاء تراها أصح لتؤكد أن الممارسات الزراعية الأصح تبدأ بالمعرفة والمتابعة والتشخيص ثم اختيار الإجراء المناسب حسب الحالة، ويسعى المركز من خلال الحمرة إلى بناء وعي عالمي وعملي يجعل الإدارة المتكاملة للآفات النباتية جزء من الممارسات اليومية في الزراعة.
1: جميل.
0: كان هذه هم
1: جميل. بارك الله فيكم دكتور محمد بن عبد الله الخريجي، رئيس قطاع الصحة النباتية بمركز وقاء، شكرا جزيلا لكم وبارك الله لكم فيما تقومون فيه في هذا المركز.
0: شاكر ومقدر لكم اهتمامكم وحرصكم ودعوتكم الكريمة، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله.
2: بارك الله فيك، في أمان الله.
0: في أمان الله، شكرا.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
4: 0534-600-600
3: وباتصالاتكم
4: على الهاتف رقم
3: 011-452-999.
4: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
2: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام من جديد، أهلا ومرحبا بكم. ويمكن الموضوع اللي شوي فيه حساسية أو قلنا أنه بالناقشة اللي هو موضوع المكملات ما قبل النوم أو المكملات المساعدة للنوم المهيئة للنوم أو لنوم أفضل أو لجودة نوم أفضل، هل صح؟ هل فعاليتها حقيقية ومقاسة؟ هل ننصح فيها ما ننصح فيها؟ إذا ننصح فيها وش الأنواع اللي ممكن ناخذها أو آمنة أو تصلح؟
1: نعم، نقطة مهمة جدا فعلا أبو تركي. دعنا نتفق أن النوم الطبيعي لا يحتاج المجموعة من الحبوب
2: صح
1: والمكملات، الجسم سبحان الله مهيئ، لديه نظام بيولوجي دقيق فيما يتعلق بالنوم واليقظة. الميلاتونين المفترض أنه يفرز طبيعيا من الجسم في حالات من الهدوء والإضاءة، الظلام، البعد عن الضوضاء، يعني في بعض الحالات اللي فيها اختلاف الساعات البيولوجية، تغير السريع في النوم فترة مؤقتة، يعني هذا أمر آخر. أيضا هناك حديث عن المغنيسيوم، المغنيسيوم من العناصر المهمة أيضا في وظيفة العضلات والأعصاب، في منها يعني ما يساعد أنواع معينة محددة من المغنيسيوم، ولكنه أيضا موجود في بعض الأغذية، لذلك الغذاء ما قبل النوم أمر يعني مهم.

0: وفي بعضها مثبت أيضا في الدراسات والأبحاث، مثل الكمية البسيطة من الفستق وما تعادل يعني من عناصر المغنيسيوم ومحفزة أيضا الميلاتونين. بحثك عن الأغذية الطبيعية التي تساعد للنوم العميق أفضل وأنجح. لا يوجد علبة يعني خلينا نقول مكملة للنوم، إضاءة الصباح هذه مساعدة، الإضاءة الشمس عند الصباح تساعد أيضا في النوم الجيد والعميق.
1: نعم سبحان الله، والله ذكرتني، لأنه خلال الإعداد يمكن لا يكاد أحد تحدث عن جودة النوم إلا قال لازم تتعرض لأشعة الشمس في النهار، فسبحان الله يعني شيء واضح إنه فيه ارتباط. أبو زايد من الإحساس، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير أبو تركي.
1: صبحك الله بالنور والسرور، أهلا ومرحبا.
2: والحمد لله على سلامة الزميل.
1: أيوة
0: الله سلامك.
2: نور الاستديو.
0: سلمت الله يحفظك، جزاك
2: الله خير. الله يحييك. بالنسبة للنوم يقول إذا زال نومك زال يومك.
1: الله الله.
2: إذا طعمرك واحد التزام بالمواقيت والنوم الصحيح وترك عنه الأكل المتأخر، قام طعمك نشيط وصلاة الفجر وقال وأصبح يومه كله سعيد.
1: طبعا طبعا أكيد.
2: اليوم تغيرت بعض الأمور وصار الأكل المتأخر وصارت القهوة اللي يشوفها متأخر، كل هذه تسوي ارتباك في الجسم وتغيير في وقت النوم، كل هذا غير صحيح.
0: صحيح.
1: تنوم الساعة كم يا أبو زايد؟
2: والله أنا أكلمك مرة الساعة 12 ومرة الساعة 11 ونص ومرة واحدة حسب.
1: والله راعي سهر يا أبو زايد.
2: ورب بسره ورب عائله، ولكن ونقوم بدري اللهم لك الحمد، الأمور زينة.
1: الحمد لله الحمد لله. الله يمتعنا وياك بالصحة والعافية، شكرا جزيلا لك.
0: الله يعطيك العافية. يعني ذكر نقطة مهمة فعلا، يعني القهوة قبل النوم، وممكن البعض يعني فعلا يمكن يبحث عن المكملات بعد ذلك، وما أخذ له ما شاء الله أنواع القهوة خلال اليوم
1: خبصة في جسمه، جسمه يكون تعوزي. طيب معنى
0: من معنى
1: عبد العزيز
0: من الرياض. عبد العزيز السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير.
0: وصباح كل خير وكل ما يسمع.
3: الله يسعدكم وجزاكم خير. اليوم موضوع ممتاز صراحة عن النوم، وكلنا نعرف أن النوم يعني احتياج للإنسان قبل لا يكون فيه لذة يعني للإنسان النوم. لكن أنا في آية صراحة تستوقفني دائما لجلسة أتكلم عن النوم، اللي هي الله عز وجل يوم أثاب المؤمنين بعد غزوة أحد يوم عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فأثابهم غما بغم. الآية اللي بعدها قال ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس.
0: سبحان الله.
3: الآية هاي يعني تستوقفني صراحة دائما يعني أتفكر فيها، أمنة النعاس، يعني الله عز وجل أثابهم بعد ما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على قيد الحياة، أثابهم أمنة النعاس يغشى طائفة منكم، الطائفة اللي آمنوا بالله عز وجل، وطائفة مهمتهم أنفسهم إلى آخر الآية. فالآية هذه أنا صراحة يعني تستوقفني كثير جدا لدي أتكلم عن النوم. والنوم يعني إحنا كنا نعرف أنه لذة واحتاج الإنسان، لكن قد يكون أيضا فيه أجر الإنسان. يعني في قصة عن أحد الرجال، النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال أن هذا من أهل الجنة، فيوم الصحابة راحوا يعني راقبوا وشافوا أفعاله، ما شافوا يعني في زيادة في الطاعة وذا، فسأل أحد الصحابة فقال له أني قبل لا أنام ما يكون في قلبي على أحد غل أو حسد أو أي شيء.
1: جميل الله
3: يسلم. وحنا يعني دائما يعني عندنا مشاكل مع الناس وزعلنا على فلان وضايقنا مع فلان، فلازم نحرص قبل النوم نحاول قدر فوق المستطاع أن نصفي قلوبنا.
0: نعم، يعني ما ذكرته يعني يجعلك تنظر للنوم من جانب آخر. أولا الله يعطيك العافية أخ عبد العزيز، يعني نقطة أن النوم نعمة، يعني فعلا البعض يعني ممكن ينظر للنوم من زاوية أخرى أن شيء ممكن مجبر عليه أو يقطع عن كثير من الأشياء اللي ممكن يستمتع فيها، ولكن من ينظر لجانب النوم من جهة أخرى فهو فعلا نعمة عظيمة يعني نتفكر فيها، و نسأل الله التوفيق. بارك الله فيك عبد العزيز،
1: جزاك الله خير يا عبد العزيز، شكرا لك يا دكتور. احنا نقول انه النوم

0: شيء أساسي، ولا بد إنه كل واحد يعني يراجع، يفتح ملف النوم كله ما يتعلق بموضوعاته هذه اللي إحنا تحدثنا عنها، ويعلم إنه هذا شيء له تأثير على جودة حياته، على صحته، على تعامله مع الناس، على مزاجه مع الناس، على أشياء كثيرة.
1: لأن سعيه في تحسين هذه الساعات وهذه الجودة ستنعكس لا شك على يعني باقي ساعات يومه وعطائه.
0: أكيد أكيد. الله يرضى عليك، وصلنا إلى الختام يا دكتور، سعيدين بك وسعيدين برجعتك، وإن شاء الله نلتقي في الأسابيع القادمة. ألقاكم إن شاء الله في حلقة الغد، لذلكم الحين قول فمن الله.
1: في أمان الله.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
3: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
2: ناهضين لتحقيق الأحلام،
3: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
2: فالسلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: اللهم
3: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. قال الرسول،
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه،
2: صلى الله
5: وسلم،
2: عليه وسلم.
6: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
7: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن سعد العصفور من سورة النساء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن سعد العصفور من سورة النساء.
1: في ميزان النوايا.
2: أهلا بكم. المجاملة هي معاملة بالجميل تجري على حال كثير من الناس عادة وأحيانا حاجة، وبالطبع نتحدث هنا عن مجاملة حسنة لا كذب فيها ولا نفاق ولا أكل أو ظلم لأحد، والأهم ألا تكون مسيئة للدين. المداري والمجامل الذي لا يضمر الشر لأحد ولا يسعى في أذية أحد في ظاهر ولا في باطن، ولكنه قد يظهر المحبة والمودة والبشر وحسن المعاملة ليتألف قلوب بعض الناس أو ليدفع أذى بعضهم عنه وعن غيره من الناس دون أن يوافقه على باطل أو يعاونه عليه بالقول أو الفعل. وهنا وعلى ميزان النوايا تكون المجاملة من الأخلاق الحسنة الفاضلة التي حث عليها الإسلام ورغب فيها، من خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول لتحصل بذلك الألفة، وهي أيضا في ميزان النوايا مما نتمثله في قول الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا.
1: في ميزان النوايا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أقواله صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك قال: بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، آنيته أكثر من عدد الكواكب، ترده علي أمتي، فيختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقول لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط العدل. رواه البخاري.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن: شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
4: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن:
7: مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة
4: يأتيكم اليوم عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن:
8: محاضرة الأسبوع.
9: محاضرة الأسبوع.
10: محاضرة الأسبوع.
11: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
4: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
12: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع.

0: تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في بادئ

0: مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
1: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
0: بارك الله فيكم معالي شيخنا. هذا الأخ المرسل يسأل عن تفسير قوله تعالى الشمس والقمر بحسبان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسجيل والقبول في القول والعلم والعمل. هذا لا شك طبعا الآية الكريمة من سورة الرحمن تبين عظم قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال حكمته، وأن هذا الكون قائم على نظام دقيق لا يختلف الطالب، وأيضا أنه يعني كذلك كما في الآية الأخرى بينت العلة في هذا في قوله وجعلنا الليل والنهار آيتين، فما حولنا آية الليل وجعلنا آية النهار لتعلموا عدد السنين والحساب، لتعلموا عدد السنين والحساب، بمعنى أن الله جعلها بحسبان لنعلم ولنستفيد منها في حياتنا اليومية والشهرية والسنوية إلى آخره. ولهذا في قوله سبحانه وتعالى بحسبان يعني مقدر وبتقدير محكم، يعرف به الناس أوقاتهم وشهورهم وسنواتهم ومواقيت عباداتهم ومعاملاتهم. وفي الآية أخرى في سورة يونس هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إذن هذه الحكمة من جعل الشمس والقمر بحسبان، بمعنى بدقة وتقدير، و يعني أعلمنا الله سبحانه وتعالى وجعل ذلك بينا لنا بحيث نوظفه في حياة اليومية من انتظام الليل والنهار وتعاقب الفصول ومنازل القمر والشمس، فهو بالحساب وأيضا التفكر في آيات الله عز وجل مما يزيد المؤمن إيمانا ويقينا، وينبغي للمسلم فعلا أن يكون كثير التدبر كتاب الله وكثير التفكر في آيات الله، والله أعلم.
0: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يسأل يقول بيني وبين زوجتي قضايا نفقة وقد منعتني من رؤية أطفالي، هل علي ذنب إذا لم أدفع النفقة حاليا؟
1: جزاك الله خيرا. أولا أوصيك يعني أن تجتهد في أن يكون بيتك تعمره السكينة والمودة والرحمة، واجتهد مهما كان ولا يكون ذلك إلا بكثير من التنازل، لابد من التنازل، لابد، لأن الله يقول امسكوا بالمعروف أو سارعوا بإحسان، ولا يكون ذلك يعني الامساك بالمعروف بمعنى الحرص على عدم الظلم بل أكثر من الظلم، وإنما الإعطاء ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدره فلينفق ما آتاه الله إلى آخره، فهذا اللي أصيب به. لكن ما دام أنك تقول يعني منعتني من رؤية أطفالي على ذنب أن أدفع النفقة، لا، هذه يبدو مشكلات بينكم، أنا أرى يعني أن تحلوها فيما بينكم وتصطلحوا، أو حتى تستعين يعني بالعقلاء من أسرتيكم أهلك وأهلها يكون جيد، وإلا المحكمة، وأنا لا أحب هذا لكم، لكن مهما كان إذا ما توصلتم إلى حل فإن المحكمة تبين حقوق كل من الطرفين، والله أعلم.
0: بارك الله فيكم. شيخنا يقول ما حكم الحسابات الإدخارية في البنوك المحلية؟
1: الحسابات فيما أعلم وقد كلامي ناقصا، لكن مهما كان الأنواع اللي يعني عرفها، هناك سيسمونه حساب الجاري، الحساب الجاري، وهو غالبا يوضع

0: حفظ المال، وليس فيه فوائد ولا فيه مكاسب، وإنما يودعه ويسحب منه ما شاء أن يسحب بالتنظيم المعروف، وهذا لا بأس به عند الحاجة معلوم. والبنوك لأن الناس أصبحت لا تضع يعني أموالها في بيوتها ولا في خزائن غالبا، إنما تضع في البنوك، والبنوك وهذا يسمونه الحساب الجاري، وهذا غالبا ليس فيه فوائد وليس فيه أرباح، وإنما نوع من يودعه في البنك ويأخذ ما تمشى. وهناك يسمونه الحساب الادخاري. الادخاري هذا هو المشكل، الغالب الادخاري يعني غالبا فيما أعلم أنه غالبا يكون فوائده مضمونة، فوائده وهذا أو أو أو أو ما يسمى بالعائد، العائد هذا يكون محددا مسبقا، هذا لا يجوز، هذا من الربا المحرم. وهناك حساب استثماري، ولعل السائل هو قال ادخاري، ادخار لا، أما إذا كان استثماري فهذا لا مانع منه إذا كان فوق العقود الشرعية، يعني بمعنى مضاربات أو كذا مرابحات، ويكون فيه يتحمل الربح والخسارة الطرفان، الطرفان يتحملان الربح والخسارة، فهذا يعني له عقود تفصيلية. وأيضا أنصح كذلك أيضا الحمد لله يعني بنوك المحلية كلها فيها لجان شرعية وإسلامية، أنا أرى ترجع إلى هذه اللجان وفيها خير كثير الحمد لله، وسدت فراغا كبيرا، وعليها يعني مشايخ أفاضل وطلبة علم أفاضل، ولهذا ترجع إلى اللجان الشرعية في هذه البنوك، وأي إشكال عندك خاصة في يعني ما يسمونها منتج منتجاتهم الاستثمارية ومنتجاتهم التي فعلا يعني يوظفونها وتدر أموالا، هذه غالبا في بنوكنا ولله الحمد في هذه غالبا تكون كلها مجازة شرعا من هذه اللجان، فأنت ترجع لها إن شاء الله وتفيدك بما يشكل عليك في أي بنك من هذه البنوك، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا مع أسئلتكم مستمعين الأعزاء. هذا الأخ المرسل يقول: استيقظت قبل خروج وقت الصلاة بوقت لا يكفي للوضوء والصلاة وتكاسلت فنمت وصليتها بعد خروج الوقت، ما الحكم وماذا يلزمني؟
0: جزاك الله خيرا. أشعر أنك إلى حد ما كان عندك نوع تفريط، هذا السؤال قد يوحي بأن عندك نوع من التفريط، تقول استيقظت قبل خروج وقت الصلاة بوقت لا يكفي لوضوء الصلاة وتكسلت فنمت وصليتها بعد خروج الوقت، لا هذا تفريط، يعني وإن كان الوقت ضيقا حينما استيقظت، وإن كان ينبغي أيضا أن تضع منبه حقيقة، يعني ينبغي الإنسان إذا نام وهو يعلم أن نومه سوف يستغرق أو أنه نام متأخرا لأنه كان متعبا ويعلم أنه سيطول نومه، على أن يحتاط. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سار من الليل مع أصحابه وعرس في مكان وفعلا عند مرهق وخشي أن لا يستيقظ في الوقت، قال لأصحابه: من يحرسون الليلة؟ يعني وضع من يوقظهم حتى لا يغلبهم النوم ويخرج الوقت، فقال بأن أنا، بمعنى سوف يوقظهم إذا دخل الوقت، لكن بلال نام لعله استند إلى شيء ونام، فما استيقظوا إلا بحر الشمس، حر الشمس أيقظتهم، فقام النبي فزع عليه الصلاة والسلام فقال: يا بلال أدركني الذي أدرككم أو غلبني الذي غلبكم؟ ثم قام وانتقل إلى مكان آخر وصلى، قال: هذا حضر من الشيطان ونحو ذلك. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نام حتى احتاط وحتى وكلف من يحرسهم ومن يوقظهم. فأنت يا أخي جزاك الله خير، فإذا جئت مرهقا أو متعبا ومتأخرا من الليل أو حتى غير الليل الظهر مثلا مرهق وتنام قبل الصلاة في أول وقت، فعليك أن إما تكلف أهلك أو تضع منبه من الساعات هذه تنبه ومعلومة جيدة وتنبه ومضبطة. أما أن تنام وأنت تعلم أنك هذا تفريط. أما لو أن المنبه يعني فعلا عامل ولم تستيقظ أنت معذور، ماذا احتطت ويكون صوته مقبول، يعني لا تقصر على الصوت وتخفضه وتقول وضعت منبه، لا يكون تنبيه وضعه الطبيعي، ولكنك لم تستيقظ أرجو أن تكون معذورا، لكن عملك هذا لا فيه تقصير ظاهر. ولهذا مهما كان ما دام أنك قمت قبل وقتك كان ينبغي أن تبادر، ولو فرض خشيت فعلا خروج الوقت تتيمم وتصلي، لأنك تقول

0: لا يكفي الوضوء والصلاة تيمم وصلي. فالصلاة في وقتها وهي مطلوبة، وتعمد إخراجها من وقتها بعض العلماء يعني قد يقول لا لا لا يجزي قضاؤها، وهو قد بعضهم يقول يكفر إذا تعمد إخراجها من وقتها وهو غير معذور. ولهذا لا تتساهل، وأن تتوب عز وجل، تتوب وتندم وتعزم على أن لا تعود إن شاء الله ومستقبلا، وأن تقضي هذه الصلاة والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ يقول: ما حكم الاستثمار في شركات تعطي أرباحا شهرية ثابتة وتسترجع رأس المال بعد 5 سنوات؟
0: أظن يشبه السؤال الذي قبل هذا في نفس الحلقة نفسها يعني أو تكمل له، وهو أن الأخ الكريم يقول: ما حكم الاستثمار في شركات تعطي أرباحا شهرية ثابتة؟ لا، أنا قلنا لكم أن حينما قلنا أنواع حسابات في البنك، الادخار واستثماري وحساب الجاري، استثماري إذا كان يعني استثمارا شرعيا، والاستثمار الشرعي هو أن يكون من نسبة شائعة لكنها غير مضمونة ولا يضمن رأس المال. المضاربات الشرعية والمرابحات كلها هذه لكي تكون شرعية لا يضمن رأس المال، الرأس المال غير مضمون، والربح أيضا كذلك غير مضمون، ونسبة أيضا ما يعطي مبلغ حدا، يعني العشر، الربع، النصف مثلا 2%، 5%، 10%، تكون كما يقول العلماء نسبة شائعة، نسبة شائعة. هذا هو الذي يعني يجعل المعاملة صحيحة. أما يعني تحديد نسبة مقطوعة ثابتة من رأس المال أو نسبة ثابتة ومضمونة، هذا لا يجوز، لا يجوز بأي حال. ولهذا الاستثمار كما قلت يجب أن يكون بمنتج حلال، وقلت الجواب السابق أن بنوكنا الحمد لله في بلادنا فيها لجان شرعية، كل بنك غالبا عنده لجان شرعية. أنا أرى أن ترجع إلى هذه اللجان في أي بنك من هذه البنوك تريد أن تستثمر فيه، أو أن تسأل عن المنتجات ما يعبر عنه بالمنتجات، المنتجات التي عندهم والتي فيها يعني أرباح ونحو ذلك، تسألهم فما كان قد أجازوه فعلا، فأرجو أنه لا حرج فيه والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ يقول هذا الأخ المرسل: نويت السفر من الزلفي إلى الرياض، وصليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا بعد 50 كيلا من الزلفي، فهل فعلي صحيح؟
0: جزاك الله خير. نعم إن شاء الله أن فعلك صحيح. تقول أنك نويت السفر من الزلفي إلى الرياض، وصليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا بعد 50 كيلا، يعني بعد ما فارقت بنيان الزلفي فعلا دخل عليك الوقت وصليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا. نعم، طبعا المغرب ما تقصر 3، لكن العشاء تقصر، فعملك صحيح، جمعك وقصرك لهاتين الصلاتين فهو صحيح إن شاء الله والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم. هذا الأخ يسأل ويقول: هل يجوز التأمين على أدعية تبث في الإذاعة أو عبر تسجيلات صوتية، أو يشترط الاجتماع في مكان واحد؟
0: جزاك الله خيرا. لا شك هذا سؤال لطيف، لأنه فعلا نحن أهل هذا الزمن، يعني أنعم الله علينا بهذه الأدوات، مسجلات ومن أدوات فيها مواد علمية طيبة وخير طيبة، قراءة قرآن وأجوبة دينية وأدعية وأذكار. فأخونا الكريم يقول التأمين، لا أرجو لا حرج، إذا سمعت مثلا مسجل أو سمعت يعني صوتا يدعو وتؤمن لا معنى، سواء كان حيا أو كان تسجيلا من إذاعة أو تسجيل أو برنامج أو من يعني محاضرة في نهايتها أو في آخرها ويدعو، لا أرجو لا حرج إن شاء الله، إن الأمر في هذا واسع. وكما قلت هذه الأدوات يعني لها فوائد عظيمة، سماع شيء طيب من الخطب والنصائح والمحاضرات والفتاوى وغيرها من، فإذا أمنت فأرجو لا بأس إن شاء الله، لأنه دعاء وتؤمن بمعنى ترجو الإجابة وتقول اللهم اجب دعاءه أو اللهم استجب له أو اللهم آمين ونحو ذلك، فإن هذا كله أمر طيب إن شاء الله ولا حرج فيه.
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ. أيضا هذه رسالة من الأخ المرسل.

0: شلي أقول كيف أحسب زكاة الذهب إذا كان لدي عيارات مختلفة 18 و21 و24؟ هل أجمعها أو أحسب كل عيار لوحده؟
1: جزاك الله خيرا. هو لا شك طبعا المقصود هو الزكاة في الذهب الخالص، الزكاة في الذهب الخالص، وهذه العيارات كما قلت هي تمثل نسبة الذهب في هذا النوع. عيار 18 غالبا النسبة فيه أقل من عيار 21، وعيار 21 هو الكامل، عيار 24 غالبا الذهب فيه 100%، وعيار 24 يعني الذهب فيه 100%. فإذا كان لديك يعني تحصل لك ما مجموعه 85 جرام ذهب خالص، هذا هو النصاب. فالطريقة المثالية يعني هو بإمكانك أن تسأل المختصين يعني اللي يبيعون الذهب، لكن مثلا بعضهم ذكر أنه إذا كان عندك 100 جرام ذهب من عيار 21، يقولون طريقة حساب الذهب الخالص فيه أنك تضرب 100 في 21 ثم تقسم على 24. 100 أنت عندك 100، عندك 100 جرام تملكها من فئة عيار 21، فقال تضرب 100 جرام اللي تملكه هذا اللي عندك تضربه في 21 اللي هي العيار وتقسمها على 24 اللي هو النسبة الخالصة، فما خرج يبين هل هو بلغ نصاب ولا لا. هذه 100 جرام إذا ضربنا 21 وعلى 24 تكون نتيجة 87 جرام من الذهب الخالص، تكون نتيجة 87.5، وهذا بلغ نصاب، بلغ نصاب، لأن قلنا النصاب 80 جرام أو 85 جرام، فإذا 87 يكون بلغ النصاب. وإذا كان عيار 18 تضرب 100 في 18 تقسم على 24 والنتيجة يبين الذهب الخالص، وهكذا. وقد يكون الأفضل أنك تذهب إلى المختصين من باعة الذهب والصائغين وهم يدلونك على النسبة الصحيحة أو استخراج الذهب الخالص من هذه أنواع الذهب عيار 18 أو عيار 21 أو عيار 24.
0: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. وشكر ثان أيضا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. إليكم هذه التحية الطيبة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة غافر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم

0: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة غافر.
2: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
3: وقرآن الفجر.
4: الحمد لله رب العالمين.
2: تنساب الآيات من حناجر القراء آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: طريق الخلاص. طريق الخلاص.
1: من آثار الذنوب وهي أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا، إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، فيأتي من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنه. وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك، ومنها أنه ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة، حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها، فيقول: يا فلان عملت كذا وكذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من الإجهار أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. ومن آثار الذنوب أن كل معصية من المعاصي هي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل، فأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب، والعلو في الأرض بالفساد ميراث عن قوم فرعون، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود، والعاصي لابس ثياب بعض هذه الأمم وهم أعداء الله.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون.

على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين

تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض

بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين

وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد

ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. ما

وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة المؤمنون.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد،
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور،
7: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
8: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمدا على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام لمؤلفه الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد. تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 47 بعد 100، وفيه نقرأ بابا جديدا من الأبواب التي عقدها المؤلف رحمه الله في كتابه الصلاة، فقال: باب الذكر عقب الصلاة. وذلك لأن الذكر بعد الصلاة من المهمات، وذكر الله عز وجل عقب الصلوات المفروضة مشروع بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهذا وإن كان في الذكر المطلق، فالمقيد بما بعد الصلاة داخل فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى بعد الصلاة ويحث أصحابه على ذلك، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم عدد من الأذكار وكذلك الدعوات، والذي ذكر المؤلف رحمه الله هنا 4 أحاديث، لكن الذي يتعلق بألفاظ

فهذا الحديث أيها الإخوة والأخوات متعلق بحكم الجهر بالذكر بعد صلاة الفريضة. وقول ابن عباس رضي الله عنهما هنا له حكم الرفع لتقريره عليه الصلاة والسلام للذكر برفع الصوت من غير نكير منه، لأن هذه الحالة تدل على علمه بها، فيدل ذلك على شرعيته واستحبابه. ومع ذلك فقد ذهب أكثر العلماء إلى عدم استحباب الجهر بالذكر بعد الصلاة، وحملوا هذا الجهر كما جاء ذلك عن الشافعي على أنه صلى الله عليه وسلم جهر به وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا به دائما. قلت يعكر على هذا التخريج أن ابن عباس رضي الله عنهما يحكي رفع الصوت عن جماعة الصحابة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده. قال النووي رحمه الله: نقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير، وهكذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري، قال: حكي عن أكثر العلماء أن الأفضل الإسرار بالذكر لعموم قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن جهر بالذكر من أصحابه: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. قلت: إلى هذا ذهب جل الفقهاء في المذاهب المتبوعة كما تقدم عن النووي، بل قال ابن بطال رحمه الله: ولم أجد من الفقهاء من يقول بشيء من هذا الحديث إلا ما ذكره ابن حبيب في الواضحة، ثم ذكر نقلا عن التكبير في العساكر والثغور. فهل هذا الحديث من الأحاديث التي لم يقل بها الفقهاء؟ الجواب: لا، بل هناك من ذهب إلى الجهر بالذكر عقب الصلاة. قال القاضي أبو يعلى في الجامع الكبير: ظاهر كلام أحمد أنه يسن للإمام الجهر بالذكر والدعاء عقب الصلوات بحيث يسمع المأموم ولا يزيد على ذلك. قال ابن رجب رحمه الله معلقا: وذكر عن الإمام أحمد نصوصا تدل على أنه كان يجهر ببعض الذكر ويسر الدعاء، وهذا هو الأظهر، وأنه لا يختص بالإمام، فإن حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا ظاهره يدل على جهر المأمومين أيضا. قال: وأما الدعاء فالسنة إخفاؤه، وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أنها نزلت في الدعاء. وكذا روي عن ابن عباس وأبي هريرة وعن سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة وعروة ومجاهد وإبراهيم وغيرهم. قال الإمام أحمد: ينبغي أن يسر دعاءه لهذه الآية. قال: وكان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء. وقال الحسن: رفع الصوت بالدعاء بدعة. انتهى كلام الحافظ بن رجب. قلت: السنة الجهر بالذكر بعد الصلاة لهذا الحديث حديث ابن عباس، لكن ينبغي ألا يصل إلى درجة التشويش على من في المسجد، لا سيما من يقضون الصلاة. ونقل في الإقناع عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة. قال ابن باز رحمه الله: السنة الجهر بالذكر عقب الصلوات الخمس وعقب صلاة الجمعة بعد التسليم. ولما كان منتشرا بين الفقهاء أنه لا يجهر بالذكر، فقد نقل ابن الملقن رحمه الله عن بعض المصنفين في كتاب ما العوام عليه موافقون للسنة والصواب دون الفقهاء، وذكر مسائل منها رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات. قال ابن الملقن: والحديث الذي نحن فيه يدل على صحة قوله. قلت: يدل هذا على أن ابن الملقن يختار الجهر مع ما تقدم من قول الشافعي في ذلك، ثم وجدت أصل هذا الكلام عند ابن العطار في شرحه للعمدة، فيكون ابن الملقن هنا ناقلا وموافقا. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة. قلت:

0: الجهر بالذكر عقب الصلاة فوق الجواز، بل هو سنة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا. قال ابن عثيمين رحمه الله: الجهر بالذكر بعد الصلوات المكتوبة سنة، وقد اختار الجهر بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من السلف والخلف. قلت: يضاف إلى حديث ابن عباس في الدلالة على سنية الجهر بالذكر بعد الصلاة يضاف حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه الذي أورده المؤلف رحمه الله ثاني أحاديث الباب، ففي بعض ألفاظه عند مسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث. ففي الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذكر على طوله، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر به. وعلى كل فمن جهر فقد أتى بالسنة، ولكن بشرط ألا يشوش على الناس، ومن لم يجهر فلا حرج عليه، لا سيما وقد قال به أكثر الفقهاء. وقول هذه الأذكار في أصلها سنة، وهكذا في صفة قولها من حيث الجهر. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام
1: لمؤلفه الإمام
2: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
1: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة مريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشار العفاسي من سورة مريم.
1: أخي الكريم، رطب لسانك بذكر الله، فالذكر أخف عبادة، فزد من حسناتك فإن الأعمال ستوزن، ومداومة الذكر برهان إيمان، وشكر بالقلب واللسان، فسبح بحمد ربك واملأ بالذكر وقتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري.

0: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة عسير على موجات الاف ام أبها 95.5 ظهران الجنوب 88.6 رجال ألمع 106.7 89.4 على موجات الاف ام
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة إبراهيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورة إبراهيم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
2: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند الرابعة والنصف عصرا.
4: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
4: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا.
4: من برامجنا
1: في

0: إذاعة القرآن
1: ناشئ في رحاب الحرمين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين.
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
2: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
5: هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأعلى حتى سورة الناس.

فنصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين

فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.

يعلمون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.

واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر

بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.

يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.

ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم.

الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأعلى حتى سورة الناس.
2: وآية لهم. آية لهم.
3: يقول الله عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. هذا الحشر العظيم تشهده الملائكة الكرام. قال الله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. يسود هذا المشهد صمت مطبق. قال الله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وبالرغم من كثرة الناس في ذلك اليوم العظيم إلا أنهم يحشرون جميعا على هيئة واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. وقد بدت قسمات على وجوههم على قسمين. قال الله تعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ثم يجيء الله جل وتعالى مجيئا يليق بجلاله إلى هذا الحشر العظيم: وجاء ربك والملك صفا صفا، ليفصل بين خلقه من الإنس والجن. قال تعالى: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إن الحالة التي أضحى عليها إسرافيل عليه الصلاة والسلام والتي أخبرنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم لهي من أقوى الأدلة على قرب يوم المحشر. قال صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى السمع متى يؤمر؟ قال: فسمع ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال صلى الله عليه وسلم عن قرب الساعة: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين، وقرنا بين السبابة والوسطى.
4: كفالة اليتيم. تمر بنا لحظات ندرك فيها أثر الرحمة والإحسان في قلوب الناس، وكيف يمكن لفعل صغير أن يزرع نورا لا يزول في الحياة والمجتمع. ومن أعظم صور ذلك رعاية اليتيم وكفالته، فهو من فقد أحد والديه أو كلاهما قبل بلوغ سن الرشد، وحقه علينا أن نكون له عونا وسندا ونخفف عنه مشقة الحياة. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. وقال أيضا: فأما اليتيم فلا تقهر. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. رواه مسلم. الكفالة تتجاوز النفقة لتشمل رعاية شاملة لدينه ودنياه، تعليما وتوجيها وتربية وتوفيرا للطعام والملبس والمسكن. قال ابن عثيمين رحمه الله: كفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه. كفالة اليتيم طريق للتقرب إلى الله وتربية النفوس على الرحمة ورفع أعباء الصغار وإدخال السرور إلى قلوبهم، كما أنها تنمي مجتمعا متراحما ومتعاونا. ومن يكفل يتيما يكتب له أجر عظيم، ويحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم في عليين، ويكون له نصيب من رضوان الله وجناته. فلنسعى جميعا أن نكون لليتامى عونا وسندا، ولنزرع في حياتهم أملا لا يزول، ولنجعل ذلك سببا للفوز والرضوان العظيم في الدنيا والآخرة.

0: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الأنبياء.

0: القارئ ناصر القثامي من سورة الأنبياء.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن. رواه البخاري ومسلم. أي واظبوا على تلاوته، واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به، فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام: الرياض 100 الزلفي 97.5 عفيف 92.5 الرين 88 على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن لا أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الحج.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الحج.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الشورى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة الشورى.
1: نحن المسلمون يكفينا سماع أول كلمة نزل بها جبريل عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لندرك قدر القراءة في حياتنا الدنيوية والأخروية، كما لا تخفى علينا عناية ديننا الحنيف بالعلم وتركيزه على بناء شخصية المسلم الباحث عن الحكمة والحق والمعرفة، وذلك

لن يكون إلا بالقراءة. نزلت كلمة اقرأ قبل أكثر من 1400 عام لتخبر ذلك المجتمع القرشي القائم على التجارة ورعي الماشية بأن القراءة هي الوسيلة المثلى للتحضر والنمو والتقدم. واليوم وبعد كل هذه السنين نرى ما أحدثته القراءة في العالم، ونتقلب في نعيم العلم الذي يسر حياتنا وجملها بفضل الله سبحانه وتعالى على البشر. إن القراءة سلوك ذو تأثير عميق لا زالت الأبحاث تغوص فيه حتى اليوم، فالقراءة تنمي عقل الإنسان الذي ينعكس نموه على الأسرة أولا ثم على المجتمع ثانيا. والقراءة تزيد الوعي وتنمي المعرفة وتقوي ملكة التركيز والتحليل لدى الإنسان، وهي أيضا تجربة تكثف حياة الإنسان فتنقله من بلدان وقارات يستحيل عليه الوصول إليها، وتعرفه على ثقافات وشعوب لا يتحدث لغتها، وتهديه من العبر والخبرات ما يعجز عن اكتسابه في حياته القصيرة المحدودة. تنمي القراءة قدرة المرء على التخيل والتحليل، وتنمي ملكته اللغوية، وتزيد من ذكائه الاجتماعي لما تحويه من السير والقصص التي تثير فيه الحزن والفرح والخوف والغضب بأحداثها المتنوعة. أما قراءة كتاب الله عز وجل فهي فوق كل ذلك زيادة في الحسنات وتقرب إلى المولى جل جلاله، وحصن في وجه البدع والضلالات والمنكرات والهموم والأحزان، ورفعة في درجات الجنات. القراءة تجارة رابحة دوما طالما انتقى الإنسان الكتاب الجيد واستحضر عند قراءته امتثال ما أمر الله سبحانه حين أنزل جبريل بكلمة اقرأ. تدبر.

0: الكعبة.
1: تدبر ليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده من تدبر القرآن. تدبر
2: المؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرضه فكان كالمرآة يرى بها ما حسن من فعله وما قبح، فما خوفه به مولاه من عقابه خاف، وما رغب فيه مولاه رغب فيه ورجاء. فمن كانت هذه صفته أو ما قاربها فقد تلاه حق تلاوته، وكان له القرآن شاهدا وشفيعا وأنيسا وحرزا، ونفع نفسه وأهله وعاد على والديه وولده كل خير في الدنيا والآخرة.
1: تدبر.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة النساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وحسن أولئك رفيقا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة النساء.
2: خماسية خير مكة ب500 ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك 5 أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
3: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
4: أهلا بكم وفي موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية فيتنام بذكرى استقلال بلاده. برعاية الملك، جامعة أم القرى تنظم اليوم فعاليات ملتقى أبحاث الحج والعمرة والزيارة. شركة البحر تعلن تعرض الناقل السدر لحادث أثناء عبورها مضيق هرمز أسفر عن وفاة عاملين من الجنسية الفلبينية. وزارة الداخلية تدشن 4 خدمات للأحوال المدنية عبر منصة أبشر. تدشين منصة سوق التعليم لشحن المستلزمات الدراسية لكافة المناطق. مركز الدين يستعد لإصدار سكوك دولية بقيمة 3,250,000,000 دولار. عربيا ودوليا، مركز الملك سلمان يضخ 500,000 لتر من المياه في محافظات قطاع غزة. تعرض الكويت والبحرين والأردن لهجمات إيرانية بطائرات مسيرة. ترامب يعلن تنفيذ ضربات ضد أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز. أخيرا في موجز الأنباء، مقتل شخص وإصابة 11 بانفجار قرب مركز للشرطة في كولومبيا. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. أشكركم.

0: لكم على طيب المتابعة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور،
5: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
6: مجالس العقيدة. مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند 1:00 ظهرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
10: مجالس السيرة.
11: مجالس السيرة،
10: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في مجالس السيرة. أرحب بكم كما أرحب بفضيلة الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. فمرحبا بكم دكتور ماجد، وأهلا وسهلا.
13: يا مرحبا، الله يحييكم شيخ يوسف.
12: مستمعي الكرام، هل مرت بك لحظة شعرت فيها أن الأبواب أغلقت من كل جانب؟ تخيل أن تفقد في وقت قصير من كان سندك وموطن سكينتك، ثم تجد الطريق من حولك يزداد قسوة والأذى يتكاثر. هكذا أيها الإخوة تقف بنا السيرة النبوية أمام محطة مؤلمة لسيد البشر وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعام قد ملئ بالأحداث المحزنة لنفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم. بعد سنوات من الصبر والكفاح والنصرة، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يصاب في أقرب الناس وأحبهم إلى قلبه، وفاة 2 من أقرب الناس إليه ومن أكثرهم عونا له بعد الله عز وجل، عمه أبو طالب وحبيبته وخليلة نفسه صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله تعالى عنها، خير نساء العالمين. سمي هذا العام بعام الحزن. جلي لنا الصورة في هذا المشهد والتوطئة التي كانت لتحدث هذه الأحداث العظيمة وأثرها على هذه النفس الكريمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد، كما تفضلتم يا شيخ يوسف، فعلا هو عام الحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد من يواسيه في الخارج ويواسيه في الداخل. فقد عليه الصلاة والسلام ركنين عظيمين في حياته. السر والله أعلم في كون النبي صلى الله عليه وسلم يفقد هذين الركنين وهو في أمس الحاجة لهما، ليصفو قلبه ويتعلق بربه تبارك وتعالى، وتكون حبائله عليه الصلاة والسلام متصلة بربه وحده لا شريك له. أبو طالب كان سند عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، خديجة كانت سند عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته. جاءت هذه الأحداث، لو نذكر في الحلقة الماضية كان حصار الشعب، ذلك الحصار الغاشم الذي أوذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأوذي معه بنو هاشم وبنو عبد المطلب، حتى إنهم أكلوا أوراق الشجر. ثم لما سلط الله عز وجل الأرض وأكلت تلك الصحيفة وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، جاء الفرج وخرجوا من هذا الحصار، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرزى بمرض خديجة، ثم لم تلبث

0: أقرب الناس لله تبارك وتعالى، ليظهر بذلك تعلقهم بربهم، ويظهر بذلك علو منزلتهم عند الله تبارك وتعالى، وأن الابتلاء هو سر من أسرار المحبة.
1: سبحان الله.
0: لتصفو القلوب وتتعلق بربها. فلذلك جاء في بعض الآثار أن الله عز وجل يبتلي العبد حتى يسمع تضرعه وصوته يلتجئ له تبارك وتعالى. سر من أسرار المناجات. أحيانا هذه الابتلاءات تكون تقربك من الله تبارك وتعالى، تذهب إلى فلان وعلان، ثم ما تلبث أن تعلم أن الباب المفتوح هو الذي يرفع بصرك إلى السماء لله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يتفاجأ بأن خديجة تحتضر وتصارع الموت، تلك الروح التي احتضنت وأهوت وواست بنفسها ومالها ومشاعرها، أمي خديجة تفارق الحياة وتسلم روحها لباريها،
1: رضي الله.
0: والنبي صلى الله عليه وسلم عنده بنياته، فاطمة، أم كلثوم، رقية، زينب، ينظرن إلى أمهن، والنبي ينظر إليهن يفارقن أمهن. والبنات أشد تعلقا بالأم من الأبناء، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى زوجته وحبه وأقرب الناس إليه تفارق الحياة، وتجعل هذه البنات عند النبي صلى الله عليه وسلم يكون الأب والأم. ولكن هل ضيعهن الله؟ لا والله، كلهن سيدات، وكلهن تزوجن وتأهلن. ومع هذا أيضا سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بهذه البنات، فدفن هؤلاء البنات جميعا إلا فاطمة، ماتت بعده بستة أشهر. انظر الابتلاء العظيم. الشيخ يوسف،
1: ورد في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس ابتلاء الأنبياء، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.
0: الله أكبر.
1: هذه لا شك أنها أيضا من ضمن ما ينتبه له المرء، ويعلم أن كل ابتلاء يأتيه إنما هو لحكمة من الله عز وجل، لتقريبه له، وعلى ما تفضلتم يزيد قربه من الله عز وجل، ومن ثم تنقطع أواصره مع الدنيا وتمتد.
0: لا يكون نظره إلا إلى ربه، ينتظر الفرج منه ويتعلق به. موت خديجة يا شيخ يوسف يعني أحدث شيء في نفس النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، ما زال عليه الصلاة والسلام يحفظ لها ودها ونصرتها، لأنها ماتت هي التي قالت له حينما نزل يرجف فؤاد من غار حراء، قالت له: والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، وذكرت له ما أثره. ماتت خديجة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها يقول: يا خديجة، جبريل يقرئك السلام من الله تبارك وتعالى. فالله يقرئها السلام وجبريل يقرئها السلام هكذا؟ لا، قال: ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. هنا لفتة شيخ عجيبة، لماذا بشرها ببيت في الجنة من قصب، قصب اللؤلؤ؟ قالوا: لأنها حازت قصب السبق في الإيمان بالله تبارك وتعالى. وأيضا: لا صخب فيه ولا نصب، قالوا: لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ولم تعاتبه إلى أن ماتت مرة واحدة. فلذا جاءت الجزاء من جنس العمل، جاءت البشارة: بيت في الجنة من قصب، قصب لؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب. ماتت خديجة رضي الله عنها، التي قالت عائشة رضي الله عنها: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له: كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وفي رواية أيضا في الصحيح: وإني رزقت حبها. ماتت خديجة التي حفرت في وجدان النبي صلى الله عليه وسلم ودها وحبها، فاهتز النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنوات عندما سمع صوت أختها هالة. تقول عائشة رضي الله عنها: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع، لأنه سمع صوت من يحب. هناك شيء تحرك في داخل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم هالة بنت خويلد. تقول عائشة: فغرت، لأنها رأت فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة التي دخلت، فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز

0: زي قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرم الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. ماتت أمنا خديجة التي ما تزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم وما رعاها بشيء، كرامة لها ووفاء لسابقتها وبذلها. هذا الوفاء الذي ترك أثرا عميقا وحزنا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه عليه الصلاة والسلام الصابر المحتسب، وهو أشد الناس بلاء. فما إن ماتت حبه خديجة التي تواسيه وتنصره من داخل بيته، حتى جاء الخبر أن عمه أبا طالب يحتضر.
1: قبل أن يعني ننتقل إلى وفاة أبي طالب، لا بأس أن نختم بخصائص هذه المرأة العظيمة، هذه التي هي خير نساء الدنيا. يقول يعني مما يذكر لي من هذه الخصائص أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها.
0: نعم نعم،
1: هذه خصيصة لها. أولاده كما تفضلتم كلهم منها، إلا إبراهيم من مارية كما هو معلوم. أنها لم تسؤه، لم توضبه، لم ترفع عليه صوتها، لم ينلها منه بلاء، ولا عتب قط صلى الله عليه وسلم على خديجة، ولا هجر، وكفى بهذا منقبة وفضيلة. ثم البشرى العظيمة التي ذكرتموها شيخنا الكريم، من أن الله بشرها ببيت في الجنة من قصب ومن لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. وهنا نتوقف عند حادثة جبريل لما جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هذه خديجة أقبلت، أعلمها أن الله يقرئها السلام ويقرئها مني السلام.
0: الله أكبر.
1: وأنت تعجب، يعني هذا السلام ممن؟
0: الله أكبر.
1: يعني
0: الله
1: من أكبر. من رب العزة والجلال،
0: كرامة عظيمة، كرامة عظيمة.
1: ينقله أعظم ملائكته جبريل عليه السلام، أعظم أهل السماء من خلق الله عز وجل، إلى أعظم خلق الله عز وجل على وجه الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، فيبلغها هذا السند.
0: الله أكبر.
1: هذه
0: الله
1: أكبر. يعني لا شك أن ذلك يعني
0: منقبة عظيمة، منقبة عظيمة، وكفى بها منقبة.
1: نعم، وهي لا شك أنها أول من آمنت به كما تفضلتم، وصدقته وآزرته، رضي الله تعالى عنها ورضي عنا أجمعين. ثم دفنت بالحجون أو الحجون في مقابر أهل مكة. ومما يذكره أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في حفرتها، ولم تكن صلاة الجنازة قد شرعت بعد. كانت مدة إقامتها رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وتوفيت ولها من العمر 65 سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 من عمره. هذه مصيبة عظيمة حلت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوفاة هذه المرأة العظيمة. ثم تلتها مصيبة أخرى، وهي وفاة أبي طالب. وأبو طالب سجل التاريخ سجاله ودفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يطرح نفسه: هل هذا الدفاع سينفع أبا طالب؟ أولا يعني نبدأ بهذه القضية، لو بينا هذه النقطة ثم شرعنا فيما له علاقة بأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم.
0: أبو طالب قذف في قلبه حب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده، وأقرب إلى قلبه من ولده، بل حتى من نفسه، وكان يفديه بنفسه. وهذا التساؤل يا شيخ يوسف الذي تتساءله سأله العباس ابن عبد المطلب، قال: هل ينفع أبا طالب ما كان يصنعه لك يا رسول الله؟ لأنهم يرونهم كيف أن أبا طالب تحمل كل المشاق وكل الأذى الذي نال النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، كان يدفعه بروحه ونفسه وحصر معه في الشعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وجاء أيضا في رواية في الصحيح أنه ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه، لأنه لم يمت على التوحيد. وهذا يقودنا إلى خبر أو قصة وفاته أبو طالب. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أبا طالب يحتضر، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا إليه بقلب المشفق المحب، الذي يرى أن هذا الرجل كان يعلم أن النبي صلى الله

0: السلام على حق، وكان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد وخير أديان البرية برية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مسرعا إليه، فلما جاءه وهو على فراش الموت وإذا عنده اثنان من عتاولة قريش وأشدهم بغضا للإسلام، أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلب مشفق: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فماذا قال رفقاء السوء ومن حضروه؟ فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد عليه تلك المقالة: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لكن لم يقلها، وقال أبو طالب كلمة جعلته يموت على غير التوحيد. وهذه مشكلة أحيانا التعصب لمذهب أو لقبيلة أو لأرض التي جاء الإسلام بنفيها تماما. فماذا قال؟
1: هذا التعصب يصد عن الحق. نعم.
0: قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررته بها عينك، يعني أفرحتك بها.
1: نعم.
0: فصده نظره لقومه وأنهم سيعيرونه بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يكرر: قل لا إله إلا الله إلا أنه مات على ملة عبد المطلب. هل توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ من حبه له قال: والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل دين الإسلام ليس فيه مجاملة ولا مداهنة ولا محاباة. الرجل مات على كفر ولم يقل لا إله إلا الله، ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أو استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم نزل الوحي من السماء: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. انتهى النقاش، وأنزل الله عز وجل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. تعلمون يا شيخ يوسف أن الهداية نوعان: هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. الدلالة والإرشاد التي يفعلها البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها مع عمه أبي طالب، ويدعوه حتى في رمقه الأخير يقول له: قل لا إله إلا الله. بقي النوع الثاني من الهداية وهي هداية التوفيق، وهذه من الله تبارك وتعالى: ترفع يديك تسأل الله أن يهديك ويهدي أبنائك وذريتك من بعدك. هنا تتحقق الهداية هداية التوفيق، فلا توكل إلى نفسك تقول: أنا مربي، أنا كذا. لا لا لا لا، أنت سبب. هذا السبب لا بد أن تتوجه بسؤال الله الهداية، لأن بيد الله عز وجل القائل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كما تفضلتم أن هذا الدفاع العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من أبي طالب نفعه بأن خفف الله عز وجل عنه العذاب.
1: وهذه لا شك أنها عبرة أيضا، عبرة لكل داعية وكل من أراد هدايته أحد ما يعلم أن الأمر كله بيد الله
0: سبحانه وتعالى. نعم.
1: وأن الأمر الذي بيدك باعتبارك بشرا أن تعرض الحق وأن تبينه وأن تحاول أن يكون هذا الحق قد قدم بالطريقة التي يقبلها الآخرون، لكنك لا تستطيع أن تهديهم وتحول قلوبهم من حب هذا إلى بغض هذا وتنقلهم من أمر إلى أمر إلا بهداية الله سبحانه وتعالى.
0: والدعاء يا شيخ، ترى شيخ يوسف سبحان الله، الدعاء بسؤال الله الهداية لشخص معين له أثر عظيم. يحدثني أحد الزملاء عن مدرس في المعهد العلمي في بريدة، كانوا أحيانا يزعجهم طالب من الطلاب فيجتمع المدرسون من أجل مناقشة موضوع الطالب المزعج. كان من ضمن الأساتذة أستاذ فاضل يستأذنهم، يقول: أنا أستأذنكم أن تمهلوا الطالب كم يوم. قالوا: ماذا تفعل؟ قال: سأخصه بالدعاء آخر الليل.
1: الله أكبر.
0: قالوا: كيف؟ قال: أنا جربت سبحان الله العظيم، إذا استعصى أحد الطلاب عندي أكثف له الدعاء بأن الله يشرح صدره ويهديه، ويقول: أرى أثر ذلك. ويقول: سبحان الله، كان له أثر عظيم في تغير كثير من الطلاب. لذا هداية التوفيق إذا سألها الإنسان بصدق وفقه الله عز وجل وأقر عينه بتوفيق من يحب.
1: لفتة الحقيقة، يعني نختم بها هذا اللقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يثبتنا على ما يحب ويرضى، وأن يحسن العاقبة لنا جميعا. الله

0: آمين. أيها الإخوة، في هذه الحلقة استعرضنا لكم شيئا وطرفا من هذا العام الذي كان عاما وقعت فيه مصيبتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي موت أحبه خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم وفاة عمه أبي طالب، وما تبع ذلك من أثر على نفس النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لا بد لنا يعني أن نقف لنتابع إن شاء الله تعالى أحداث ومجالس هذه السيرة في لقاءات قادمة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، كما أشكر الزملاء في استوديو الإذاعة بالقصيم. وإلى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس السيرة. مجالس السيرة، إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الإسراء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الإسراء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
4: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر.
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
2: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن حلقة النور.
6: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء.
7: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لك

وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة الأعراف.
1: الرقية الشرعية. الرقية الشرعية هي العلاج بالقراءة من القرآن الكريم والأدعية النبوية الصحيحة، مع الاعتقاد بأن الشفاء من الله تعالى وحده. وقد بيّن العلماء أن للرقية الشرعية شروطا يجب الالتزام بها، منها أن تكون الرقية بكلام الله تعالى وبالأذكار الواردة في الكتاب والسنة، وأن تكون باللغة العربية أو بما يفهم معناه من غيرها، وألا يعتقد الراقي أن الرقية تؤثر بذاتها بل بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وتشمل الرقية الشرعية قراءة آيات من كتاب الله تعالى مثل سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات والأذكار والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يصف سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله كيفية رقية المريض بقوله: ينفث على المريض على محل المرض ويدعو له، ينفث عليه من ريقه ويقرأ الفاتحة ويكررها 7 مرات، ويقرأ آية الكرسي، ويقرأ ما تيسر من القرآن، ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين يكررها 3. هذه الرقية، وينفث معها ويدعو الله: اللهم أذهب الباس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. هكذا رقى جبرائيل النبي عليه الصلاة والسلام، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فكل ذلك حسن. وإذا قال: اللهم اشفه، اللهم عافه، اللهم يسر له العافية والدعوات المناسبة، لا بأس. لكن هذا الدعاء الشرعي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي،

0: لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك. وإذا رقى بدعوات أخرى للمريض بطلب العافية فلا بأس. انتهى كلامه رحمه الله. والمقصود بالنفث النفخ مع ريق خفيف بعد القراءة على الموضع المصاب. وما أجمل أن يقرن المسلم بين الرقية الشرعية بالإيمان الصادق والبر مع الأخذ بالأسباب المادية والعلاج الطبي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. رواه أحمد. عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ورد عليه مثلها. رواه أحمد.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الطور وحتى سورة القمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الطور وحتى سورة القمر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع. محاضرة
6: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا.
5: من برامجنا في إذاعة القرآن
1: دروس من الحرمين.
7: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
8: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين.

0: الشريفين، دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين، يأتيكم كل جمعة وسبت عند الرابعة والنصف عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: حلقة النور.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم حلقة النور،
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
1: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور،
1: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني،
2: تنفيذ
3: خالد بن إبراهيم الجربوع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. كعادتنا في كل حلقة نقرأ الآيات ثم يردد معي الطلاب المشاركون معنا في هذه الحلقات، يرددون معي هذه الآيات، وبعد ذلك ننبه تنبيهات يسيرة على ما قرأنا، ثم بعدها نستمع لتلاواتهم ونصحح الأخطاء إن كان هناك أي خطأ. قبل أن نبدأ هذه الحلقة ونتلو ما تيسر لنا، معنا الطلاب يعرفون بأسمائهم.
5: إبراهيم عبد العزيز عبد الله الشفري،
6: عبد الله سعد عبد الله الدراهم،
7: نواف بن در عثمان الزاحل.
4: حياكم الله جميعا. المنهج اليوم سيكون من سورة قريش، نفتح المصاحف الآن ثم أقرأ الآيات وترددون معي ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن

0: لإيلاف قريش.
1: لإيلاف قريش.
0: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.
1: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.
0: فليعبدوا

0: الذي أطعمهم من جوع
1: الذي أطعمهم من جوع
0: المد المنفصل الذي أطعمهم من جوع
1: الذي أطعمهم
0: نعيد والمد المنفصل الذي أطعمهم من جوع
1: الذي أطعمهم من جوع
0: وآمنهم من خوف
1: وآمنهم من خوف
0: من خوف
1: من خوف
0: بارك الله فيكم جميعا. في الآية الثانية في قوله تعالى إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، من الناس من يقرأ إيلافهم وهذا خطأ، هنا عندنا هذه العلامة ترمز إلى حرف الياء، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، عندنا مد متصل يمد بمقدار 4 حركات، الشتاء الشتاء. طيب إبراهيم اقرأ الآية الثانية، إيلافهم
2: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.
0: أحسنت يا إبراهيم.

في قوله تعالى في الآية الرابعة والأخيرة: الذي أطعمهم من جوع. عندنا عدة أحكام تجويدية. الذي أطعمهم هنا عند أتى معنا مد منفصل يمد بمقدار حركتين أو أربع أو خمس حركات، ثم بعدها مباشرة

وهو حرف قلقلة تكلمنا عنه في الحلقات السابقة، يقرأ أطعمهم، ثم بعدها أطعمهم من، هنا إدغام متماثلين صغير، إدغام شفوي، يقرأ أطعمهم من، أطعمهم من، فيه غنة بمقدار حركتين. من جوع هنا حكم إخفاء، نون ساكنة جاء بعدها حرف الجيم، والجيم من حروف الإخفاء، إلى آخر الأحكام التجويدية في هذه الآية. الصحيح أن تقرأ الذي أطعمهم من جوع، فما تقرأ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الآن نستمع لتلاواتكم ونبدأ بعبد الله.

لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.

0: خوف.
1: من خوف هنا إظهار من خوف. من خوف
0: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
1: من خوف.
0: من خوف.
1: أحسنت يا عبد الله، تفضل يا نواف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش.
1: أعدها. لإيلاف.

0: الخوف.
1: لا، من خوف.
0: من خوف.
1: أحسنت، لأن هنا عندنا الحكم إظهار، نون ساكنة أتى بعد حرف الخاء، والخاء من حروف الإظهار، فتقرأ من خوف مثل ما قرأت الآن. تفضل يا إبراهيم.
0: أعوذ

0: الصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
1: أعد الذي أطعمهم. وقف وقف عند جوع. الذي أطعمهم.
0: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
1: بارك الله فيك يا إبراهيم وفي زملائك عبد الله ونواف. أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأن يقر أعين والديكم بصلاحكم. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور. إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني. تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة الحجرات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة الحجرات.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا ونعوذ بك من شر أنفسنا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا. إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض

طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الرعد.
1: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن. رواه البخاري ومسلم. أي واظبوا على تلاوته، واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به، فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة طه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة طه.
1: بينات.

0: بينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم
2: خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
3: الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: أهلا بكم أيها الكرام إلى النشرة المفصلة، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية فيتنام بذكرى استقلال بلاده. برعاية خادم الحرمين الشريفين، جامعة أم القرى تنظم فعاليات الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة. المملكة تدين قيام إيران باستهداف الناقلة السعودية سدر خلال عبورها مضيق هرمز، وتدين الاعتداءات على البحرين والكويت والأردن. الشؤون الإسلامية تعلن استعداداتها لاستقبال الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. في التفاصيل، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس الجنرال تولام رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة لرئيس فيتنام. برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تنظم جامعة أم القرى مساء اليوم فعاليات الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، ويستعرض الملتقى أحدث الأبحاث والتجارب في إدارة الحشود والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاستدامة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية. ويصاحب الملتقى معرض علمي إلى جانب النسخة الرابعة من حج أذون لتطوير حلول ابتكارية تخدم ضيوف الرحمن. المزيد في التقرير التالي.
5: تحت شعار نبتكر ونتكامل في منظومة خدمات الحج والعمرة، ينطلق في جامعة أم القرى الملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة. ويركز الملتقى الذي يستمر يومين على إطار التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى الارتقاء بمنظومة الحج والعمرة والزيارة، وبشكل منصة علمية تجمع الباحثين والخبراء وصناع القرار ومقدمي الخدمات لمناقشة أحدث الأبحاث والدراسات وتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات المهنية والعالمية بما يتوائم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما يهدف الملتقى إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية بمنظومة الحج والعمرة وتوحيد الجهود وتحسين مستوى التنسيق وبناء شراكات فاعلة ومتكاملة، إلى جانب الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ودعم القرار الاستباقي المبني على الأدلة والدراسات العلمية، وتوفير منصة علمية تشاركية تشجع البحث والتطوير واستقطاب الأفكار الواعدة التي تسهم في معالجة التحديات الميدانية، وتمكين الباحثين والمبتكرين من تقديم حلول إبداعية تسهم في تطوير منظومة الحج والعمرة. وسيتناول

0: الملتقى عددا من المحاور أهمها أثر التكامل والتنسيق في تميز أداء ضيوف الرحمن ونماذج التكامل بين الجهات المعنية في المنظومة وقياس أداء الكفاءة التشغيلية في المشاعر المقدسة وحوكمة البيانات وتبادل المعلومات بين الجهات إلى جانب استمرارية الأعمال والتخطيط للطوارئ.
1: أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة قيام إيران باستهداف الناقلة السعودية سدر خلال عبورها مضيق هرمز وما نتج عنه من وفيات لطاقم الناقلة. وقالت الوزارة في بيان: كما تدين المملكة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، وتؤكد وقوفها وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لضمان حماية أمنها وسيادتها من أي تهديد. وأضافت المملكة تؤكد ضرورة وقف التصعيد واحترام أمن الملاحة الدولية وسلامتها وأمن إمدادات الطاقة العالمية ومبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة والقانون والأعراف الدولية. ودعت جميع الأطراف للتهدئة ووقف التصعيد واحترام القانون الدولي والعودة للمفاوضات والحلول السلمية. أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها لاستقبال الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة البالغ عددهم 250 ضيفا من 23 دولة إفريقية، والمقرر وصولهم إلى المدينة المنورة اليوم ضمن برنامج متكامل يجمع بين أداء العبادات وزيارة المعالم الإسلامية والتاريخية قبل توجههم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة. أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دخول 7 مواقع ضمن برنامج الأحياء المطورة في مكة المكرمة مرحلة التطوير بمساحة تتجاوز 4,400,000 متر مربع. ويعنى برنامج الأحياء المطورة بالارتقاء بالمناطق المستهدفة من خلال معالجة الجوانب العمرانية وتحسين البيئة الحضرية ورفع كفاءة الخدمات، بما يعزز تكامل الأحياء مع المشروعات التنموية التي تشهدها العاصمة المقدسة، ويسهم في بناء مدينة أكثر استدامة وجودة في خدماتها ومرافقها. يواصل مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة تطوير بوابته الرقمية لإتاحة إصداراته المتخصصة في القرآن الكريم وعلومه للمسلمين والباحثين حول العالم عبر منظومة رقمية توفر البوابة مصحف المدينة النبوية ب20 رواية، إضافة لترجمات لمعاني القرآن ب46 لغة وإصدارات من كتب علوم القرآن والسنة بعدة لغات. وتوفر البوابة 9 خطوط حاسوبية و7 خطوط للقراءات العشر و3 خطوط للمدرجات. وفي إطار العناية بإتاحة المحتوى القرآني خصصت البوابة خدمات لذوي الإعاقة للمكفوفين والصم والتفسير الموضوعي لمعاني القرآن بلغة الإشارة. أوضحت وزارة البلديات والإسكان عن طرح أكثر من 9,700 قطعة أرض سكنية عبر منصة سكن منذ بداية 2026 وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي ضمن 54 مخططا سكنيا. وبيّنت أن منطقة الرياض تصدرت المناطق من حيث عدد القطع المطروحة ب 2,322 قطعة، تلتها منطقة القصيم ب 2,303 قطع، ثم منطقة حائل ب 1,369 قطعة، فيما جاءت منطقة مكة المكرمة ب 1,227 قطعة. نفذت هيئة العقار بمشاركة الجهات الحكومية 39 جولة رقابية خلال أغسطس الماضي شملت زيارة 369 منشأة عقارية، كما نفذت الفرق الرقابية 17,182 عملية تدقيق على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية أسفرت عن رصد عدد

من المخالفات، كما تلقت الهيئة 1700 بلاغ عقاري جرى التعامل معها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الإلكتروني أكثر من 33,000 عملية. ضخم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 500,000 لتر عبر مشروع الاستجابة الإنسانية.

0: أعز وشبوة. وفي سوريا وبدعم من مركز الملك سلمان انطلقت المرحلة الثانية من تأهيل 14 بئرا ضمن مشروع تأهيل آبار مياه الشرب في مدينة دوما بريف دمشق، حيث ستوضع هذه الآبار في الخدمة في نهاية سبتمبر الجاري.
1: بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يستكمل مشروع تأهيل آبار المياه بمدينة دوما في ريف دمشق ضمن جهود المملكة لدعم التعافي خصوصا في مياه الشرب للمناطق التي يعود لها أهلها.
2: عندنا عجز كبير بالمياه حاليا، الآبار الخاصة جفت. هذا المشروع استراتيجي بالنسبة لنا، خاصة الآبار اللي رح يتم تأهيلها ضمن الـ 14 بئر اللي على الجبل. هاي الآبار كلياتها بإذن الله حتكون صالحة للشرب، رح توصل لعدد كبير من السكان. نحن حاليا عم نخدم بحوالي 40% من المدينة. بتأهيل هاي المشاريع حتزيد نسبة بشكل 70% لمدينة دوما، ورح توصل المياه صالحة للشرب إلى المنازل بإذن الله.
1: تبدأ أعمال المرحلة الثانية مع الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأنزال غطيسات جديدة وتجهيز البنية التحتية لـ11 بئرا بتأهيل كامل مع دعم 4 منها بالإضافة للآبار الثلاثة التي تعمل حاليا بمنظومات طاقة شمسية، ليبلغ عدد الآبار التي سيعاد تأهيلها 14 بئرا تم تنظيفهم وتجريفهم واستكمال الدراسات والتحضيرات منذ عام.
3: المشروع هو أحد المشاريع الممولة من مركز الملك سلمان لأعمال الإغاثة والأعمال الإنسانية. يهدف المشروع إلى توفير مصادر المياه وتحسينها، تحسين الصحة العامة، تعزيز الاستدامة البيئية، وكذلك توفير ظروف حياة معيشية من خلال تأهيل 14 بئر في مدينة دوما، تأهيلها بالكامل.
1: الأهالي ينتظرون دخول الآبار للخدمة بنهاية سبتمبر الجاري لتعزز الموارد المائية ومياه الشرب الآمنة، ويطوى صفحة معاناة في الحصول على المياه نتيجة قلة الموارد وسوء الضخ وفاقد المياه جراء الأنفاق التي خلفتها الحرب، ما سيدعم جهود استدامة المياه وتأمين حياة آمنة إنسانية تشجع العائدين.
0: ختما أيها الكرام لهذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية فيتنام بذكرى استقلال بلاده. برعاية خادم الحرمين الشريفين، جامعة أم القرى تنظم فعاليات الملتقى العلمي 26 لإبحاث الحج والعمرة والزيارة. المملكة تدين قيام إيران باستهداف الناقلة السعودية سدر خلال عبورها مضيق هرمز، وتدين الاعتداءات على البحرين والكويت والأردن. الشؤون الإسلامية تعلن استعداداتها لاستقبال الدفعة الثالثة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضرتكم النشرة الإخبارية المفصلة. تقبلوا تحية محرريها أحمد المطيري وفيصل الرشيد، ومن الهندسة الرقمية محمد الشكرة، وتقبلوا تحية منفذها بدر الزهراني، وعلى قراءتها إبراهيم الشايع. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله. وننزل

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
3: سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا.
3: يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011 40 52 999.
0: سؤال على الهاتف.

0: برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل.
1: سؤال على الهاتف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من برنامجكم الأسبوعي سؤال على الهاتف. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك، صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ الدراسات العليا بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمدرس بالحرمين الشريفين، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
3: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
2: حياكم الله شيخنا الكريم، وتقبلوا مستمعينا الكرام أجمل وأرق وأعذب التحايا من فريق العمل مشرف العام الزميل فيحان السبيعي، استقبال اتصالات عبد الرحمن الحوطي، في التنسيق عزام الحميضي، في الإعداد محمد الشمري، وفي التقديم محدثكم عبد الرزاق العليوي، وفي الإخراج عبد المحسن آل سران. شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، هذا سؤال من أختنا أم مريم، تقول: لدي مبلغ من المال أجمعه وأخذ منه بين الفينة والأخرى إذا احتجت، فهل عليه زكاة وجزاكم الله خيرا؟
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المال إذا كان قد بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة، فإذا بلغ 5000 ريال تقريبا فأكثر ومضى على ذلك سنة كاملة لم ينقص عن هذا الرقم، فمعنى ذلك أنه قد حال عليه الحول وبلغ نصابا ففيه الزكاة، وأما كونك تنفقين منه فهذا ليس له أثر على الزكاة، وإنما له أثر في إنقاص الزكاة. وهذا المبلغ ومثله الدخل الشهري الذي يدخل على الإنسان ويصرف منه ولا يدري ما الذي ادخر وما الذي صرف، لزكاة عدة طرق، من أيسرها أن يحدد المسلم تاريخا معينا في السنة، ولنفترض مثلا أنه 1 رمضان، ويزكي فيه جميع المبلغ، ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول، وينوي تعجيل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول، وبذلك لا ينظر لزكاة هذا المال إلا مرة واحدة في السنة، كلما أتى 1 رمضان زكى جميع المال الذي عنده ناويا تعديل الزكاة فيما لم يحل عليه الحول. وعلى ذلك نقول للأخت السائلة الكريمة: نعم، يجب عليك أن تزكي هذا المال عن كل سنة ما دام بلغ نصابا وحال عليه الحول.
2: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. معنا حسام من الشرقية، تفضل يا حسام.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ، أخبارك؟
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
4: أهلا بك. أنا كان عندي بس سؤال يا شيخ الله يكرمك، أنا دلوقتي كنت داخل في البورصة يعني، وكنت داخل بنيت أن أنا أتكسب وكده، ويعني أشتري أسهم وأبيعها بشكل سريع يعني، ممكن أسبوع أسبوعين شهر، وكنت ماشي على الموضوع ده فترة يعني، وبعدين مع الوقت للأسف دخلت يعني بكمية أكبر، فما قدرتش أبيع يعني، زي ما بنقول كده تعلقت في بعض الأسهم، فما قدرتش أبيع. فدلوقتي عدى عليهم، المفروض ان انا خلاص عدى عليهم الحول الاسهم دي، فانا سؤالي: هل الاسهم دي انا طبعا خسران فيها يعني، خسران فيها وفي نفس الوقت مش هبيع دلوقتي
3: يعني؟ فهمت من سؤالك انك دخلت في البورصة السعودية كذا؟
4: بالضبط.
3: وانك لما نزل قيمة الاسهم تعلقت وبقيت سنة كاملة وانت لم تضارب فيها؟
4: بالضبط. انا يعني متعلق فيها ومش هقدر بيع دلوقتي، لان ممكن بعض الاسهم تتحرك، هيبقى لو بعت دلوقتي هخسر كتير يعني. فسؤالي دلوقتي يا شيخ على الاسهم دي اللي هي المبلغ يعدي اللي هو النصاب، هل انا اطلع عليها زكاة مال؟
3: كلها اسهم سعودية؟
4: كلها اسهم سعودية، واسهم كمان يعني ما فيهاش يعني نشاط مباح، وكلها كويسة يعني، ما فيش مشكلة فيها.
3: نعم، ما دامت هذه الأسهم داخل المملكة العربية السعودية وأنت الآن تعتبر مستثمر ولست مضاربا، بقيت السنة كاملة لا تضارب فيها فأنت مستثمر، فليس عليك زكاة باعتبار أن الشركات تزكي، فجميع الشركات المساهمة داخل المملكة العربية السعودية

0: ترتفع زكواتها إلى هيئة الزكاة وتبرأ ذمة المساهمين بذلك، بشرط أن يكون المساهم مستثمرا. وأنت بهذا الوصف الذي ذكرت أنت مستثمر ولست مضارب، لأنك كنت مضاربا ثم بعد ذلك توقفت عن المضاربة وبقيت الأسهم عندك سنة كاملة، فعلى هذا لا زكاة عليك باعتبار أن الشركات أخرجت الزكاة عنك.
1: نعم شيخنا أحسن الله إليكم، هذا مستمع يقول في سؤاله: والدي نذر أن يصوم يوما محددا في السنة لله عز وجل، إذا نجى الله إنسانا قام والدي بإصابته في حادث، وكان والدي يصوم كل سنة بنفس اليوم الذي نذر به، توفي والدي رحمه الله من سنتين، فهل علينا نحن أبناؤه أي شيء نعمله عنه بخصوص هذا النذر وجزاكم الله خيرا؟
0: ما دام أن والدكم قد التزم بفعل هذا النذر طوال حياته فليس عليكم شيء، وهو قد توفي وانقطع عمله بوفاته وقد وفى النذر في حياته فليس عليه ولا عليكم شيء.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا يسأل ويقول: بالنسبة للسنة البعدية ليوم الجمعة كم هي وما هي هيئتها وجزاكم الله خيرا؟
0: السنة البعدية ليوم الجمعة قد ورد فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، خرجه مسلم في صحيحه. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين، قال: كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته، خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فعندنا حديثان: حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وهو حديث صحيح خرجه مسلم في صحيحه، وحديث ابن عمر النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، وهو في الصحيحين. ومن هنا اختلف العلماء في التوفيق بينهما، فمن أهل العلم من قال إنه إن المسلم إذا صلى في البيت صلى ركعتين، وإذا صلى في المسجد صلى أربعا، هذا قول لبعض أهل العلم. والقول الثاني أن السنة البعدية للجمعة أربع ركعات مطلقا، سواء صلاها في البيت أو في المسجد، وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله هو القول الراجح، وذلك لأن دلالة حديث أبي هريرة أقوى من دلالة حديث ابن عمر، وإن كان حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث أبي هريرة في مسلم، لكن كلا الحديثين صحيح. لكن كما قال الأصوليون إن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل، فحديث أبي هريرة دلالته دلالة قول، فهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وأما حديث ابن عمر فدلالته دلالة فعلية، فقد أخبر ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته، ودلالة القول أقوى وأصرح من دلالة الفعل، إذ أن دلالة الفعل يرد عليها عدة احتمالات، فيرد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلىها أولا ركعتين ثم أربعا، ويرد عليها أنه صلىها ركعتين لسبب من الأسباب، فهي وقعة عين لا تفيد العموم، بينما حديث أبي هريرة هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيفيد العموم. ونظير ذلك من بعض الوجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صلاة الضحى وقال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة، إلى أن قال: ويجزو عن ذلك ركعتان يركعهم من الضحى، وهذا يدل على استحباب المحافظة عليها. لكن ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحافظ عليها، فكثير محققين من أهل العلم قال إنه يستحب المحافظة عليها لأن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أفضل الصيام النافلة صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه

0: وسلم كان لا يفعل ذلك، بل كان كما تقول عائشة يصوم حتى يقول القائل لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا يصوم. فالنبي عليه الصلاة والسلام منشغل بمصالح كثيرة، فهو النبي والرسول والقائد الأمة والموجه والمرشد وكل شيء بالنسبة للصحابة، فقد لا يفعل عليه الصلاة والسلام بعض النوافل لانشغاله بنوافل مصالحها أرجح. ومن هنا فتقدم الدلالة القولية على الدلالة الفعلية، وعلى هذا يكون القول الراجح في السنة البعدية لصلاة الجمعة أنها 4 ركعات، ركعتين ثم ركعتين، سواء صلاها في المسجد أم في البيت،
1: ويفصل بينهما بسلام، أحسن الله عليكم.
0: نعم، يفصل بينهما بسلام، يصلي ركعتين ويسلم منهما ثم يصلي ركعتين.
1: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. معنا أبو عبد الله، تفضل يا أبو عبد الله.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا شيخ كيف حالك؟ شيخ، أنا أمي مصابة بالزهايمر لها 5 سنوات أو 4، هل إن شاء الله تؤجر؟ هذا السؤال الأول.
0: ما هي إدراكه؟ زال إدراك بالكلية؟
2: زال إدراك، ما فيها إدراك مرة، حذري.
0: ما تعرفكم؟
2: لا لا. هل تؤجر على ولا لا؟
0: تؤجر على ماذا؟
2: على المرض هذا.
0: نعم.
1: طيب، وسؤال آخر يا أبو عبد الله.
2: السؤال الثاني، طال عمرك أنا رحت الدولتين آسيوية، ويوم إني دخلت المسجد لا ورعان قدامي، أنا أحسب إنهم يغسلونهم ميت، وأثره قبر وأنا أصلي ما دريت، أنا وأنا أظهر قلت هذا يسوون هذا، فهذا شو اسمه ضريح، وصليت أصلا صلاة جائزة ولا؟
1: يعني أنت يا أبو عبد الله ما علمت بالوجود الضريح في المسجد إلا بعد نهاية الصلاة؟
2: والله ما دريت.
1: إلا بعد ما انتهيت من صلاتك؟
2: أنا أحسب إنه عن قدامي، أحسب إنهم تباتون على أبوهم.
1: إيه واضح.
2: وأثره ضريح.
0: لكن ما تدري هل القبر المدفون في الضريح قبل المسجد أو المسجد قبل؟ ما تدري؟
2: ما هو ما أدري، أحسب إنه مغسلة مثل يغسلونه. ويجيبونه جاي يصلون على، أحسب إنه تدعون، وأحسب إنه وأنا أصلي قلت بصلي معهم، خد شوي للرجال اللي معي قال لي هذا ضريح، ضريح عشان هو ضريح في المسجد.
1: طيب تسمع،
2: والله ما علم.
1: اي ابشر ابشر، شكرا جزيلا لك يا ابو عبد الله. شيخنا في سؤال الويسل عن والدته مصابه بالزهايمر والادراك يعني رحل منها تماما، فيقول احسن الله عليكم، هل تؤجر على هذا المرض؟
0: ما دام ان الادراك قد ذهب عنها تماما فهي مرفوع عنها القلم في هذه الحال، وحكمها حكم مجنون تماما، فلا تؤاخذ بما يصدر منها. لكن من يرعاها من أبنائها من أولادها من بنين وبنات فلهم أجر عظيم على برها وخدمتها والصبر عليها، فهي باب من أبواب الجنة، عليهم أن يحرصوا على أن يبروا بها وأن يكرموها وأن يحسنوا إليها ما استطاعوا. نعم.
1: شيخنا بالنسبة للأعمال التي كانت تقوم بها قبل إصابتها بهذا المرض مثل الصلاة والصيام، هل تؤجر على ذلك؟
0: الله أعلم.
1: نعم. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. في سؤال الثاني، شيخنا يقول أنه ذهب إلى إحدى الدول وقام بدخول مسجد ووجد مجموعة من الأطفال وكأنهم يبكون على والدهم، فيقول أديت الصلاة، بعد نهاية الصلاة تفاجأت أنه ضريح، فيقول ما يتعلق بصحة صلاتي أحسن الله إليكم.
0: إذا كان القبر هو السابق وبني المسجد عليه فإن الصلاة لا تصح فيه، أما إذا كان المسجد هو السابق وأدخل فيه القبر فالصلاة صحيحة فيه مع الكراهة. وإذا كنت لا تدري عن ذلك كما ذكرت أنك لا تدري، فالأحوط أنك تعيد هذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد وشدد في ذلك، قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجهم

0: مسلم في صحيح، وما جاء في معنى هذا الحديث من أحاديث أخرى فيها المنع من اتخاذ القبور مساجد، لكن الصلاة فيه تكون بناء على هذا التفصيل، وإذا كنت لا تعلم بهذا التفصيل فالأحوط أن تعيد هذه الصلاة.
1: شيخنا أحسن الله عليكم، هذا أحد المستمعين الكرام يقول: يوجد بيت قديم جدا ومهجور في منطقتنا ولا نعرف مالكه، ولا يوجد أحد من أهل القرية يعرف من يملكه أو يطالب به. البيت متساقط ومتهدم وفيه أحجار أحتاجها للبناء بسبب ضيق ذات اليد، فهل يجوز شرعا أخذ الأحجار المتساقطة وهدم جزء من الجدار المتهدم أصلا للاستفادة منه في البناء، مع العلم أنه لا يوجد لدينا مالك معروف ولا ورثة نعرفهم وجزاكم الله خيرا؟
0: ليس لك أن تأخذ من هذا البيت، هذا البيت بيت مملوك وله حرمته، وكونك لا تعرف مالكه لا يبرر لك التعدي عليه، وإنما تبحث عن مالكه أو عن وارث مالكه، فإذا لم تجد فإنك لا تأخذ من هذا الشيء، لأنه بيت له مالك، وعدم احتدائك للمالك لا يبرر لك أن تأخذ من هذا البيت شيئا أو أن تتعدى عليه.
1: نعم، أحسن الله عليكم شيخ الكريم. هذه مستمعة تقول: أنا بنت عمري 15 سنة، قبل سنتين ونصف في رمضان كنت قبل ذهابي إلى المدرسة أشرب قليلا من الماء ولا أذكر السبب الذي يدفعني لشرب هذا الماء، فماذا علي حاليا وجزاكم الله خيرا؟
0: يعني تشرب أثناء في نهار رمضان
1: قبل أن تذهب المدرسة؟ نعم أحسن الله عليكم.
0: تحصي هذه الأيام التي شربت فيها الماء في نهار رمضان وتقضيها مع التوبة إلى الله عز وجل، هذا إذا كانت قد بلغت، إذا كانت قد بلغت بأن أتت الدورة الشهرية مثلا، أصبحت تأتيها الدورة الشهرية وهي أسرع علامات البلوغ لدى الأنثى، فإذا كانت قد بلغت وأصبحت تأتيها الدورة الشهرية وفعلت هذا، كانت تشرب في نهار رمضان، فتحصي الأيام التي أفطرتها وتقضيها مع التوبة إلى الله عز وجل، وإذا كانت لا تعرف عدد هذه الأيام فإنها تتحرى بما يغلب على ظنها وتحتاط مع التوبة إلى الله عز وجل.
1: الله يسلمكم شيخ الكريم. معنا مشعل من جدة، تفضل يا مشعل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا مشعل.
2: يا شيخ، أنا عندي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد من صحة الحديث، اللي هو: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله، فأخذ هذا الملك بهذه الكلمات تحت جناحه ثم واعتلى بها إلى السماء، وما يمر عليه من ملائكة إلا ويستغفرون لهذا من قائل هذه الكلمات حتى يلاقي رب الله سبحانه وتعالى. هل هذا حديث صحيح عن النبي؟
1: تفضل هذا الشيخ.
0: نعم، السؤال الأخ الكريم عن هذا الحديث: كلمات إذا قالهن العبد وضعهن الملك في جناحه ثم عرج بهن، فلا يمر على ملأ من الملائكة إلا صلوا عليهن وعلى قائلهن حتى توضع بين يدي الرحمن، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أخرجه ابن أبي شيبة لكن سنده ضعيف فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذكر الوارد فيه قد ورد في أحاديث أخرى: سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، ورد في فضائلها أحاديث أخرى، فالذكر نفسه فاضل، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة هذا ذكر فاضل، لكن هذا الحديث الذي ذكره الأخ السائل بهذا الفضل الذي المذكور في الحديث، أقول هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. يقول هذا المستمع: أعمل في شركة خاصة تتأخر في صرف الرواتب للموظفين لأسباب موضحة ومعلن عنها، الموظفون في العمل يقومون بالتفريط الواضح والصريح الغير مقبول في أداء مهامهم الأساسية والعياذ بالله بحجة التأخير في صرف الرواتب من أصغر موظف

0: وصولا للإدارة، علما بأنها إذا صرفت تؤدى بالكامل مع التغاضي عن الخصومات. يقول سؤالي: ما حكم صنيع هؤلاء الموظفين، وما حكم عملي في هذا المكان بالرغم من التفريط من الأغلب؟ هل يعد ذلك جائزا وجزاكم الله خيرا؟
1: إذا فرط صاحب العمل وأخر الراتب فلا يجوز للعامل أن يفرط في عمله وأن يقصر في أداء ما التزم به، لأن عقد العمل أمانة، وتأخر الطرف الآخر في صرف الراتب لا يبيح الإخلال بهذا الواجب عليه. لكن هناك طرق أخرى للمطالبة بعدم التأخر، كان يجتمع هؤلاء الموظفون أو من ينيب منهم بصاحب العمل ويطالبوه بعدم التأخر في صرف الرواتب ونحو ذلك، وهناك طرق أخرى لمعالجة هذه المشكلة، وليس التفريط في العمل والتقصير في الواجب ليس الطريقة الصحيحة لمعالجة هذه المشكلة. فإذا تأخر صاحب العمل فلا يجوز للعامل أن يفرط في عمله وأن يقصر في أداء ما التزم به.
0: نعم، معنا أبو فارس من الطائف، تفضل يا أبا فارس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: جعل الله ما تقومون به في ميزان حسناتكم وشاهدا لكم لا عليكم.
0: اللهم
2: أنا عندي سؤالين للشيخ الله ينفع بعلمه.
0: اللهم.
2: السؤال الأول يا شيخ، أنا أعاني من ألم في الأسنان، يعني ألم شديد جدا في الأضراس، ففي صلاة الجمعة يبخرون المسجد وتلتهب علي الأضراس، فما أستطيع يا شيخ إني أنا استمر لها يعني بالقوة، يعني إني أحاول أجبر نفسي من الألم إنه أنا أستمر لين بعد الصلاة وبعد كذا أخرج. هذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ،
1: موضوع الإشكال عندك ماذا؟
2: ها؟
1: الموضوع الإشكال يعني تتأخر، يعني
2: ألم في الأسنان عندما يبخرون في يوم الجمعة، يبخرون المسجد.
0: لكن الشيخ الجمعة. الشيخ يسأل يقول: هل سؤالك هل تتأخر عن صلاة الجمعة يجوز؟
2: لا لا لا لا، أنا مو قصدي، إنه سؤالي إنه هل أنا أقدر أستطيع إني مثلا أصليها ظهر مثلا، أو إني أقدر أصليها جمعة وأتحمل الألم أو كذا، ما أدري والله.
1: لكن أنت متأكد إن السبب هو البخور؟
2: اي هو لا، اي عطور اي بخور اي حاجه يكون الالم يعني معي على طول، يعني اذا ما في بخور لا تكون الموضوع عادي، هو في التهابات اصلا يعني من قبل البخور وزي كذا، ولكن اذا بخور يزيد الالتهاب بعد ذلك.
1: لكن يعني شيء مؤكد وليس امر نفسي.
2: لا لا لا، شيء مؤكد فعلا، ويعني حتى يبين انه الالم والورم يعني اللي يطلع في الاسنان،
1: لان الربط بين البخور والم الاسنان يعني غريب.
2: لا يعني زي الشمم، يسوي زي الشمم يعني في الأسنان.
1: نعم.
0: طيب تسمع إن شاء الله، تفضل فضل الشيخ.
1: ليس لك أن تتأخر عن صلاة الجمعة وتصليها ظهرا، وإنما بإمكانك أن تكون في آخر المسجد، أو إذا أتي بالبخور تخرج خارج المسجد ثم تدخل، أو لا تأتي إلا وقت الخطبة إذا كان يعني ما تذكره حقيقة وليس مجرد وساوس أو أمور نفسية، فيمكن أنك لا تأتي إلا وقت الخطبة، ووقت الخطبة العادة أنها لا يبخر المسجد وقت الخطبة، إنما التبخير عادة قبل دخول الخطيب. فهناك عدة حلول يمكن أن تسلكها، لكن أنك تصليها في البيت ظهرا لا يجوز لك ذلك، لأن هذا ليس عذرا، ليس عذرا في إسقاط صلاة الجمعة عنك. يعني فالحد الأدنى، الحد الأدنى أنك تأتي وقت الخطبة وتحضر الخطبة والصلاة، وهذه ليس فيها بخور. لكن ذكرت بقدر الذي لا يضرك فهو أفضل. نعم.
0: سؤالك الثاني.
2: جزاك الله خير يا شيخ. السؤال الثاني يا شيخ، أنا أعاني من التعرق بسبب مرض في الغدة، فعندما ألبس الشماغ والثوب وأروح المسجد أحس بتعرق شديد، بالرغم من المكيفات تكون شغالة مثلا وزي كذا، فيكون في تعرق شديد، فهل علي شيء لما أنزل الشماغ طال عمرك؟
1: تنزل على ماذا؟
2: يعني إني ما أروح المسجد مثلا بدون شماغ،
1: يعني تصلي في المسجد بدون شماغ؟
0: أي نعم، حاسر الرأس يا شيخ.
1: أي نعم. لا لا لا بأس، لا بأس أن تصلي بدون شماغ، يعني هذا داخل في أخذ الزينة، وما دم تتضرر بلبسه فليس عليك شيء.
0: نعم، أحسن عليكم

0: شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين في ختام هذه الحلقة.
1: اللهم أمين، وشكرا لكم وللفريق العامل معكم في الإذاعة والإخوة المستمعين.
0: إذن الشكر والتقدير بعد شكر الله عز وجل مع عطر الدعاء لضيفنا الكريم في هذا اللقاء المبارك صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: سؤال على الهاتف. نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم 011-40-52-999.
3: سؤال على الهاتف.
2: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل،
3: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
2: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة الصافات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الفضل من سورة الصافات.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
4: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
4: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء
1: من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: اللهم بك أصبحنا،
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاته.

0: صلاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. خماسية خير مكة ب500 ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك 5 أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الشورى

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الشورى.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الحجر.

0: فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين.
1: يخبر الله عز وجل أنه يرسل الرياح تلقح السحاب فتدر ماء عذبا ليشرب منه الناس، وقال: نحن ننزله ونحفظه عليكم ونجعله معينا وينابيع في الأرض، ولو شاء الله لأغاره وذهب به.

0: ومن رحمته حفظه في العيون والآبار والأنهار وغير ذلك، فيشربوا ويسقوا أنعامهم وزروعهم وثمارهم.
1: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون.
0: في هذه الآية إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته، وأنه هو الذي أحيا الخلق من العدم ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع، وأنه تعالى يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون.
1: ولقد علمنا

0: ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم.
1: ثم أخبر الله تعالى عن تمام علمه بخلقه أولهم وآخرهم من لدن آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، وفي يوم القيامة يجمعهم في صعيد واحد ويعيدهم كما بدأهم.

يخبر الله عز وجل أنه خلق الإنسان من الطين الأملس، وخلق قبله الجان من لهب النار. ومقصود الآية التنبيه على شرف آدم عليه السلام وطيب عنصره وطهارة محتده وخبث إبليس وجنده.

ينوه الله بذكر آدم وتشريفه، فقد أعلم الله الملائكة قبل خلق آدم عليه السلام بأنه سيخلق بيده بشرًا من صلصال من حمأ مسنون، وينفخ فيه من روحه، وتقدم إليهم بالأمر حتى فرغ من خلقه وتسويته ليسجدوا له إكرامًا وإعظامًا واحترامًا وامتثالًا لأمر الله عز وجل. فامتثل الملائكة كلهم أمر الله عز وجل، وفي هذا كرامة عظيمة لآدم عليه السلام، فإن الله عز وجل خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته.

0: ثم أخبر الله تعالى أن إبليس لم يسجد مع الملائكة حين أمروا بالسجود، ولم يكن من جنسهم، بل كان من الجن، فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إليه.
1: قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر

0: يخبر الله تعالى أن إبليس استنكف عن السجود لآدم من بين سائر الملائكة، وأبى واستكبر وخاصم ربه عز وجل فيه افتخارًا بالباطل واحتقارًا لآدم عليه السلام، فادعى أنه خير منه لأنه مخلوق من نار وهو من طين، والنار خير من الطين في زعمه، فأخطأ قبحه الله في قياسه ودعواه، فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة، والطين محل النبات والنمو والإصلاح، والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة، ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره في الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة النساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة النساء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات

0: في رحاب آيات بينات،
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
0: من برامجنا في إذاعة القرآن،
1: ناشئ في رحاب الحرمين.
0: ناشئ في رحاب الحرمين،
2: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
0: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين، يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
3: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله السحيباني من سورة الحشر.

سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الصحيباني من سورة الحشر.
1: بينات.

0: بينات
1: بينات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر

0: ختانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. شرعا ظاهرة على الماء كثيرة جمع شارع. وقال الضحاك متتابعة، وفي القصة أنها كانت تأتيهم يوم السبت مثل الكباش السمان البيض.
1: بينات.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

أذكار المساء. أذكار المساء. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الروم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الروم.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد.

اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. اللهم إني أحمدك على ما هديت وأشكرك على جزيل ما أسديت وأستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم وأستهديك الشكر على ما كفيت من النقم وأعوذ بك من عثرات اللسان وغفلات الجنان كما أعوذ بك من غدرات الزمان ويفتات الحدثان. وأسألك اللطف فيما قضيت والمعونة على ما أمضيت وأستغفرك من قول يعقبه الندم أو فعل تزل به القدم، فأنت الثقة لمن توكل عليك والعصمة لمن فوض أمره إليك. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك، فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا

0: وتوفنا مع الأبرار.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: استووا اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بندر آل يسر من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بندر آل يسر من سورة الرعد.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رواه البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف

0: وأرسلت الأتان ترتع في الصف، فلم ينكر ذلك علي. رواه البخاري. وعن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت مع النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة النحل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة النحل.
1: آيات الصلاة، عمود الدين وأجل الطاعات،
2: بركة وراحة قلب.
1: قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم:
2: أرحنا بها يا بلال،
1: أرحنا بها يا بلال.

أكبر أشهد أن لا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من البخل، ونعوذ بك من الجبن، ونعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا، ونعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة

0: القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة الزخرف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة

0: والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب،

سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا. وهذه يا مولانا أيدينا مرفوعة إليك تحمل ذنوبنا، وهذه أنفسنا لاذت بك وقد ناءت بها الخطايا، وهذه نواصينا توجهت إليك بالتوبة. اللهم وكما نحن أهل الخطايا وأنت أهل المكارم، نسألك بنور وجهك الكريم أن تزيد في إحسان محسننا، وأن تهدي مسيئنا إلى أنوار التوبة، وأن تحوطنا بالرحمة يا أرحم الراحمين. وسبحانك سبحانك أبدا سبحانك. اللهم علمني كيف أحسن مراقبتك وتقواك في كل أمر وفي كل حال، فبكل سبيل أنت مقيم ترى ولا ترى. أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وسلطانك القويم وأنت على كل شيء قدير، أن تخرجني من حولي وسلطاني إلى حولك وسلطانك، فإنك ملك من في السماء وملك من في الأرض، ولا ملك فيهما غيرك. قدرتك في السماء كقدرتك في الأرض، وسلطانك في السماء كسلطانك في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بك، وسبحانك اللهم سبحانك. ألجأني يا مولاي إلى رحابك عظيم عفوك الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا أن جدت لهم بالمغفرة. فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة، فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي وغرني سترك المرخى علي، فعصيتك بجهلي وجهالتي. والآن من من عذابك يستنقذني إن لم تكن أنت يا مولاي منقذي؟ وبحبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ أما آن لي أن أبكي على خطيئتي؟ أما آن لهذا القلب الجافي أن يخضع؟ أما آن لهذه النفس أن تخشع؟ أما آن لهذه العين أن تدمع؟ الآن آن، آن يا رب آن، وعزتك آن.

اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك.

0: استووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

0: يا الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الأنفال.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في بادئة

0: في هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
1: حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع.
0: بارك الله فيكم معالي شيخنا. هذا الأخ المرسل يسأل عن تفسير قوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. هذا لا شك طبعا الآية الكريمة من سورة الرحمن تبين عظم قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال حكمته، وأن هذا الكون قائم على نظام دقيق لا يختل ولا يضطرب، وأيضا أنه يعني كذلك كما في الآية الأخرى بينت العلة في هذا في قوله: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فما حولنا آية الليل وجعلنا آية النهار لتعلموا عدد سنين حساب، لتعلموا عدد السنين والحساب، بمعنى أن الله جعلها بحسبان لنعلم ولنستفيد منها في حياتنا اليومية والشهرية والسنوية إلى آخره. ولهذا في قول سبحانه وتعالى: بحسبان، يعني مقدر وبتقدير محكم، يعرف به الناس أوقاتهم وشهورهم وسنواتهم ومواقيت عباداتهم ومعاملاتهم. وفي الآية أخرى في سورة يونس: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين وحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إذن هذه الحكمة من جعل الشمس والقمر بحسبان، بمعنى بدقة وتقدير، و يعني أعلمنا الله سبحانه وتعالى وجعل ذلك بينا لنا بحيث نوظفه في حياة اليومية من انتظام الليل والنهار وتعاقب الفصول ومنازل القمر والشمس، فهو بالحساب. وأيضا التفكر في آيات الله عز وجل مما يزيد المؤمن إيمانا ويقينا، وينبغي للمسلم فعلا أن يكون كثير التدبر كتاب الله وكثير التفكر في آيات الله، والله أعلم.
0: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يسأل يقول: بيني وبين زوجتي قضايا نفقة وقد منعتني من رؤية أطفالي، هل علي ذنب إذا لم أدفع النفقة حاليا؟
1: جزاك الله خيرا. أولا أوصيك يعني أن تجتهد في أن يكون بيتك تعمره السكينة والمودة والرحمة، واجتهد مهما كان، ولا يكون ذلك إلا بكثير من التنازل، لابد من التنازل، لابد، لأن الله يقول: امسكوا بالمعروف أو سرعوا بإحسان، ولا يكون ذلك يعني الإمساك بالمعروف بمعنى الحرص على عدم الظلم، بل أكثر من الظلم، وإنما الإعطاء، وينفق سعة من سعته ومن قدرته فلينفق ما آتاه الله إلى آخره. فهذا اللي أصيب به. لكن ما دام أنك تقول يعني منعتني من رؤية أطفالي، علي ذنب أن أدفع النفقة، لا، هذه يبدو مشكلات بينكم. أنا أرى يعني أن تحلوها فيما بينكم وتصطلحوا، أو حتى تستعين يعني بالعقلاء من أسرتيكم، أهلك وأهلها، يكون جيد، وإلا المحكمة. وأنا لا أحب هذا لكم، لكن مهما كان إذا ما توصلتم إلى حل فإن المحكمة تبين حقوق كل من الطرفين، والله أعلم.
0: بارك الله فيكم. شيخنا يقول: ما حكم الحسابات الإدخارية في البنوك المحلية؟
1: الحسابات فيما أعلم

0: كلامي ناقصا، لكن مهما كان الأنواع اللي يعني أعرفها، هناك سيسمونه حساب الجاري، حساب الجاري، وهو غالبا يوضع لحفظ المال، وليس فيه فوائد ولا فيه مكاسب، وإنما يودعه ويسحب منه ما شاء أن يسحب بالتنظيم المعروف، وهذا لا بأس به عند الحاجة معلوم. والبنوك لأن الناس أصبحت لا تضع يعني أموالها في بيوتها ولا في خزائن غالبا، إنما تضع في البنوك، والبنوك وهذا يسمونه الحساب الجاري، وهذا غالباً ليس فيه فوائد ولا ليس فيه أرباح، وإنما نوع من يودعه في البنك ويأخذ ما تماشى. وهناك يسموه الحساب الادخاري. الادخاري هذا هو المشكل، الغالب الادخاري يعني غالبا فيما أعلم أنه غالبا يكون فوائده مضمونة، فوائده، وهذا أو أو أو أو ما يسمى بالعائد، العائد هذا يكون محددا مسبقا، هذا لا يجوز، هذا من الربا المحرم. وهناك حساب استثماري، ولعل السائل هو قال ادخاري، ادخار لا، أما إذا كان استثماري فهذا لا مانع منه إذا كان فوق العقود الشرعية، يعني بمعنى مضاربات أو كذا مرابحات، ويكون فيه يتحمل الربح والخسارة الطرفان، الطرفان يتحملان الربح والخسارة، فهذا يعني له عقود تفصيلية. وأيضا أنصح كذلك أيضا الحمد لله يعني بنوك المحلية كلها فيها لجان شرعية وإسلامية، أنا أرى ترجع إلى هذه اللجان وفي خلون كثير الحمد لله، وسدت فراغا كبيرا، وعليها يعني مشايخ أفاضل وطلبة علم أفاضل، ولهذا ترجع إلى اللجان الشرعية في هذه البنوك، وأي إشكال عندك خاصة في يعني ما يسمونها المنتج، منتجاتهم الاستثمارية ومنتجاتهم التي فعلا يعني يوظفونها وتدر أموالا، هذه غالبا في بنوكنا ولله الحمد في هذه غالبا تكون كلها مجازة شرعا من هذه اللجان، فأنت ترجع لها إن شاء الله وتفيدك بما يشكل عليك في أي بنك من هذه البنوك، الله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما زلنا مع أسئلتكم مستمعين الأعزاء. هذا الأخ المرسل يقول: استيقظت قبل خروج وقت الصلاة بوقت لا يكفي للوضوء والصلاة وتكاسلت فنمت وصليتها بعد خروج الوقت، ما الحكم وماذا يلزمني؟
0: جزاك الله خيرا. أشعر أنك إلى حد ما كان عندك نوع تفريط، هذا السؤال قد يوحي بأن عندك نوع من التفريط. تقول استيقظت قبل خروج وقت الصلاة بوقت لا يكفي الوضوء والصلاة وتكسلت فنمت وصليتها بعد خروج الوقت، لا، هذا تفريط، يعني وإن كان الوقت ضيقا حينما استيقظت، وإن كان ينبغي أيضا أن تضع منبه حقيقة، يعني ينبغي الإنسان إذا نام وهو يعلم أن نومه سوف يستغرق، أو أنه نام متأخرا لأنه كان متعبا ويعلم أنه سيطول نومه، على أن يحتاط. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سار من الليل مع أصحابه وعرس في مكان وفعلا عند مرهق وخشي أن لا يستيقظ في الوقت، قال لأصحابه: من يحرسون الليلة؟ يعني وضع من يوقظهم حتى لا يغلبهم النوم ويخرج الوقت، فقال بأن أنا، بمعنى سوف يوقظهم إذا دخل الوقت، لكن بلال نام لعله استند إلى شيء ونام، فما استيقظوا إلا بحر الشمس، حر الشمس أيقظتهم، فقام النبي فزع عليه الصلاة والسلام فقال: يا بلال أدركني الذي أدرككم أو غلبني الذي غلبكم؟ ثم قام وانتقل إلى مكان آخر وصلى، هذا حضر من الشيطان ونحو ذلك. المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نام حتى احتاط، وحتى وكلف من يحرسهم ومن يوقظهم. فأنت يا أخي جزاك الله خير، فإذا جئت مرهقا أو متعبا ومتأخرا من الليل أو حتى غير الليل الظهر مثلا مرهق وتنام قبل الصلاة في أول وقت، فعليك أن إما تكلف أهلك أو تضع منبه من الساعات هذه تنبه، ومعلومة جيدة وتنبه ومضبطة. أما أن تنام وأنت تعلم أنك، هذا تفريط. أما لو أن المنبه يعني فعلا عامل ولم تستيقظ، أنت معذور ماذا احتطت، ويكون صوته مقبول، يعني لا تقصر على الصوت وتخفضه وتقول وضعت منبه، لا، يكون تنبيه وضعه الطبيعي، ولكنك لم تستيقظ أرجو أن تكون معذورا،

0: غير معذور، ولهذا لا تتساهل، وأنت تتوب عز وجل، تتوب وتندم وتعزم على أن لا تعود إن شاء الله ومستقبلا، وأن تقضي هذه الصلاة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ يقول: ما حكم الاستثمار في شركات تعطي أرباحا شهرية ثابتة وتسترجع رأس المال بعد 5 سنوات؟
0: أظن إيش بالسؤال الذي قبل هذا في نفس الحلقة نفسها، يعني أو تكمل له، وهو أن الأخ الكريم يقول: ما حكم الاستثمار في شركات تعطي أرباحا شهرية ثابتة؟ لا، أنا قلنا لكم أن حينما قلنا أنواع حسابات البنك، الادخاري واستثماري وحساب الجاري، استثماري إذا كان يعني استثمارا شرعيا، والاستثمار الشرعي هو أن يكون من نسبة شائعة لكنها غير مضمونة، غير مضمونة ولا يضمن رأس المال. المضاربات الشرعية والمرابحات كلها هذه لكي تكون شرعية لا يضمن رأس المال، الرأس المال غير مضمون، والربح أيضا كذلك غير مضمون، ونسبة أيضا ما يعطي مبلغ حدا، العشر، الربع، النصف مثلا 2%، 5%، 10%، تكون كما يقول العلماء نسبة شائعة، نسبة شائعة. هذا هو الذي يعني يجعل المعاملة صحيحة. أما يعني تحديد نسبة مقطوعة ثابتة من رأس المال أو نسبة ثابتة ومضمونة، هذا لا يجوز، لا يجوز بأي حال. ولهذا الاستثمار كما قلت يجب أن يكون بمنتج حلال، وقلت الجواب السابق أن بنوكنا الحمد لله في بلادنا فيها لجان شرعية، كل بنك غالبا عنده لجان شرعية. أنا أرى أن ترجع إلى هذه اللجان في أي بنك من هذه البنوك تريد أن تستثمر فيه، أو أن تسأل عن المنتجات ما يعبر عنه بالمنتجات، المنتجات التي عندهم والتي فيها يعني أرباح ونحو ذلك، تسألهم فما كان قد أجازوه فعلا، فأرجو أنه لا حرج فيه، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ يقول هذا الأخ المرسل: نويت السفر من الزلفي إلى الرياض، وصليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا بعد 50 كيلا من الزلفي، فهل فعلي صحيح؟
0: جزاك الله خير. نعم إن شاء الله أن فعلك صحيح. تقول أنك نويت السفر من الزلفي إلى الرياض، وصليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا بعد 50 كيلا، يعني بعد ما فارقت بنيان، بعد ما فارقت بنيان الزلفي فعلا دخل عليك الوقت وصليت المغرب والعشاء جمعا وقصرا. نعم طبعا المغرب ما تقصر ثلاث، لكن العشاء تقصر، فعملك صحيح، جمعك وقصرك لهاتين الصلاتين فهو صحيح إن شاء الله، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم. هذا الأخ يسأل ويقول: هل يجوز التأمين على أدعية تبث في الإذاعة أو عبر تسجيلات صوتية، أو يشترط الاجتماع في مكان واحد؟
0: جزاك الله خيرا. لا شك هذا سؤال لطيف، لأنه فعلا نحن أهل هذا الزمن، يعني أنعم الله علينا بهذه الأدوات، مسجلات ومن أدوات فيها مواد علمية طيبة وخير طيبة، قراءة قرآن وأجوبة دينية وأدعية وأذكار. فأخونا الكريم يقول التأمين، أرجو لا حرج إذا سمعت مثلا مسجل أو سمعت يعني صوتا يدعو وتؤمن، لا معنى، سواء كان حيا أو كان تسجيلا من إذاعة أو تسجيل أو برنامج أو من يعني محاضرة في نهايتها أو في آخرها ويدعو، لا أرجو لا حرج إن شاء الله، إن الأمر في هذا واسع. وكما قلت هذه الأدوات يعني لها فوائد عظيمة، سماع شيء طيب من الخطب والنصائح والمحاضرات والفتاوى وغيرها من، فإذا أمنت فأرجو لا بأس إن شاء الله، لأنه دعاء وتؤمن بمعنى ترجو الإجابة، فتقول اللهم اجب دعاءه أو اللهم استجب له أو اللهم آمين ونحو ذلك، فإن هذا كله أمر طيب إن شاء الله ولا حرج فيه.
1: بارك الله فيكم معالي الشيخ. أيضا هذه رسالة من الأخ المرسل يقول: كيف أحسب زكاة الذهب إذا كان لدي عيارات مختلفة 18 و21 و24، هل أجمعها أو أحسب كل عيار لوحده؟
0: جزاك الله خيرا.

0: ولا شك طبعا المقصود هو الزكاة في الذهب الخالص، الزكاة في الذهب الخالص. وهذه العيارات كما قلت هي تمثل نسبة الذهب في هذا النوع، عيار 18 غالبا النسبة فيه أقل من عيار 21، وعيار 21 هو الكامل، عيار 24 غالبا الذهب فيه 100%، وعيار 24 يعني الذهب فيه 100%. فإذا كان لديك يعني تحصل لك ما مجموعه 85 جرام ذهب خالص، هذا هو النصاب. فالطريقة المثالية يعني هو بإمكانك أن تسأل المختصين يعني اللي يبيعون الذهب، لكن مثلا بعضهم ذكر أنه إذا كان عندك 100 جرام ذهب من عيار 21، عيار 21 يقولون طريقة حساب الذهب الخاص فيه أنك تضرب 100 في 21 ثم تقسم على 24. 100 أنت عندك 100، عندك 100 جرام تملكها من فئة عيار 21، فقال تضرب 100 جرام اللي تملكه هذا اللي عندك تضربه في 21 اللي هي العيار وتقسمها على 24 اللي هو النسبة الخالصة، فما خرج يبين هل هو بالغ نصاب ولا لا. هذه 100 جرام إذا ضربنا 21 وعلى 24 تكون نتيجة 87 جرام من الذهب الخالص، تكون نتيجة 87.5، وهذا بلغ نصاب، بلغ نصاب لأن قلنا النصاب 80 جرام أو 85 جرام، فإذا 87 يكون بلغ النصاب. وإذا كان عيار 18 تضرب 100 في 18 تقسم على 24 والنتيجة يبين الذهب الخالص، وهكذا. وقد يكون الأفضل أنك تذهب إلى المختصين من باعة الذهب والصائغين وهم يدلونك على النسبة الصحيحة أو استخراج الذهب الخالص من هذه أنواع الذهب عيار 18 أو عيار 21 أو عيار 24.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. وشكر ثاني أيضا لكم أنتم مستمعين الكرام على طيب استماعكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. إليكم هذه التحية الطيبة من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر، وإلى أن ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة الرحمن.

0: محمود خليل قارئ رحمه الله من سورة الرحمن.
1: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
2: محمد رسول الله.
1: دموع وزعفران وحب. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه إلى الحج، وبينما هم يسيرون إذ برك جمل صفية فجأة وتوقف عن السير، فحزنت وبكت بكاء حارا. وعندما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ذهب إليها ليطيب خاطرها، فلما وجدها تبكي بشدة جعل يمسح دموعها بيده الكريمة وهي تزداد بكاء، وهو يهدئها وينهاها عن البكاء. فلما أكثرت من البكاء أمر النبي الناس فنزلوا، ولم يكن يريد أن ينزل، وكان ذلك اليوم هو يوم صفية. فلما نزلوا ضرب خباء الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل فيه لينال قسطا من الراحة. عندئذ خشيت صفية أن يكون في نفسه منها شيء، ففكرت فيما تفعل، وهداها عقلها إلى عائشة فانطلقت إليها قائلة: تعلمين أني لم أكن لأبيع يومي من رسول الله أبدا، وأني قد وهبت يومي لك على أن ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم عني. قالت عائشة: نعم. وأخذت خمارا لها كانت قد وضعت فيه بعض الزعفران ورشته بالماء ليذكي رائحته، ثم لبست ثيابها ووضعت خمارها وانطلقت إلى خباء رسول الله. وعندما رفعت طرف الخباء قال لها عليه الصلاة والسلام: إن هذا ليس بيومك يا عائشة. فأجابته: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومكثت معه ذلك اليوم.
0: لطائف قرآنية.

0: هذه الآية فيها عدة لطائف. أولا، ابتدأت الآية بحرف التوكيد إن، مما يدل على أن هذه القضية التي ستتكلم عنها الآية أنها قضية مؤكدة. ثانيا، نصت الآية على الصلاة من بين سائر الأعمال الصالحة، مما يدل على أن الصلاة للصلاة أثرا. ثالثا، قال الله تنهى، وتنهى فعل مضارع يدل على الاستمرار والمداومة، فالصلاة مستمرة في نهي صاحبها عن الفحشة. رابعا، خصصت الآية الفواحش مع دخولها في المنكر، فقال الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والفواحش من ضمن المنكرات، لكن خصصت الفواحش تحديدا، وذلك لأثر الصلاة عليها. فالإنسان المحافظ على صلاته أبعد الناس عن الفواحش، وكلما قلت صلاة الإنسان كان ذلك إيذانا بهش إيمانه وقرب الفواحش منه. خامسا، هذه الآية دلت على أن اللسان والجوارح المعتادة على الركوع والسجود والتكبير والتحميد والتشهد يصعب عليها اللعن والفساد والفواحش، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أخيرا، هذه الآية دلت على أن الصلاة طهارة.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة الأنعام.

0: سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة الأنعام.
2: أخي الكريم، رطب لسانك بذكر الله، فالذكر أخف عبادة، فزد من حسناتك فإن الأعمال ستوزن، ومداومة الذكر برهان إيمان، وشكر بالقلب واللسان، فسبح بحمد ربك واملأ بالذكر وقتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة الحج.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع.
4: علينا أن نبادر للأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: دروس من الحرمين.
5: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
6: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
10: مجالس السيرة. إعداد وتقديم الدكتور يوسف ابن صالح العقيل، تنفيذ خالد ابن ابراهيم الجربوع.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في مجالس السيرة. أرحب بكم كما أرحب بفضيلة الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. فمرحبا بكم دكتور ماجد، وأهلا وسهلا.
12: يا مرحبا، الله يحييكم شيخ يوسف.
11: مستمعي الكرام، هل مرت بك لحظة شعرت

0: وجدت فيها أن الأبواب أغلقت من كل جانب. تخيل أن تفقد في وقت قصير من كان سندك وموطن سكينتك، ثم تجد الطريق من حولك يزداد قسوة والأذى يتكاثر. هكذا أيها الإخوة تقف بنا السيرة النبوية أمام محطة مؤلمة لسيد البشر وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، بعام قد ملئ بالأحداث المحزنة لنفسه الكريمة صلى الله عليه وسلم. بعد سنوات من الصبر والكفاح والنصرة، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يصاب في أقرب الناس وأحبهم إلى قلبه، وفاة اثنين من أقرب الناس إليه ومن أكثرهم عونا له بعد الله عز وجل، عمه أبو طالب وحبيبته وخليلة نفسه صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله تعالى عنها، خير نساء العالمين. سمي هذا العام بعام الحزن. جلي لنا الصورة في هذا المشهد والتوطئة التي كانت لتحدث هذه الأحداث العظيمة وأثرها على هذه النفس الكريمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد، كما تفضلتم يا شيخ يوسف، فعلا هو عام الحزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد من يواسيه في الخارج ويواسيه في الداخل. فقد عليه الصلاة والسلام ركنين عظيمين في حياته. السر والله أعلم في كون النبي صلى الله عليه وسلم يفقد هذين الركنين وهو في أمس الحاجة لهما، ليصفو قلبه ويتعلق بربه تبارك وتعالى، وتكون حبائله عليه الصلاة والسلام متصلة بربه وحده لا شريك له. أبو طالب كان سند عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، خديجة كانت سند عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم في بيته. جاءت هذه الأحداث، لو نذكر في الحلقة الماضية كان حصار الشعب، ذلك الحصار الغاشم الذي أوذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأوذي معه بنو هاشم وبنو عبد المطلب، حتى إنهم أكلوا أوراق الشجر. ثم لما سلط الله عز وجل الأرض وأكلت تلك الصحيفة وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، جاء الفرج وخرجوا من هذا الحصار، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرزى بمرض خديجة، ثم لم تلبث أن ماتت رضي الله عنها.
0: والفارق كما تقول بعض كتب السيرة ربما شهرين أو
1: نعم، يسير جدا،
0: فاجعة ثم فاجعة أخرى.
1: يعني لو نظرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق على الله عز وجل، لا يدانيه أحد في مرتبته عند ربه تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكني خليل الله. ومع هذا هذه الابتلاءات تتوالى على النبي صلى الله عليه وسلم لتعطي رسالة، رسالة لنا جميعا منذ ذاك العهد إلى هذا اليوم وحتى قيام الساعة، أن الابتلاء طريق التمكين، وأن الابتلاء يصيب أقرب الناس لله تبارك وتعالى، ليظهر بذلك تعلقهم بربهم، ويظهر بذلك علو منزلتهم عند الله تبارك وتعالى، وأن الابتلاء هو سر من أسرار المحبة،
0: سبحان الله،
1: لتصفو القلوب وتتعلق بربها. فلذلك جاء في بعض الآثار أن الله عز وجل يبتلي العبد حتى يسمع تضرعه وصوته يلتجئ له تبارك وتعالى، سر من أسرار المناجات. أحيانا هذه الابتلاءات تكون تقربك من الله تبارك وتعالى، تذهب إلى فلان وعلان، ثم ما تلبث أن تعلم أن الباب المفتوح هو الذي يرفع بصرك إلى السماء لله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يتفاجأ بأن خديجة تحتضر وتصارع الموت، تلك الروح التي احتضنت وأهوت وواست بنفسها ومالها ومشاعرها، أمي خديجة تفارق الحياة وتسلم روحها لبارئها،
0: رضي الله.
1: والنبي صلى الله عليه وسلم عنده بنياته، فاطمة، أم كلثوم، رقية، زينب، ينظرن إلى أمهن، والنبي ينظر إليهن يفارقن أمهن، والبنات أشد تعلقا بالأم من الأبناء، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى زوجته وحبه وأقرب الناس إليه تفارق الحياة، وتجعل هذه البنات عند النبي صلى الله عليه وسلم يكون الأب والأم. ولكن هل ضيعهن الله؟ لا والله، كلهن سيدات وكلهن تزوجن وتأهلن. ومع هذا أيضا سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بهذه البنات، فدفن هؤلاء البنات جميعا إلا فاطمة، ماتت بعده بستة أشهر. انظر الابتلاء العظيم يا شيخ يوسف.
0: ورد في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس ابتلاء الأنبياء،

0: الذين يلونهم ثم
1: نعم
0: الذين
1: يلونهم. الله أكبر.
0: هذه لا شك أنها أيضا من ضمن من ما ينتبه له المرء ويعلم أن كل ابتلاء يأتيه إنما هو لحكمة من الله عز وجل لتقريبه له، وعلى ما تفضلتم يزيد قربه من الله عز وجل، ومن ثم
1: الله أكبر
0: تنقطع أواصره مع الدنيا وتمتد
1: لا لا يكون نظره إلا إلى ربه، ينتظر الفرج منه ويتعلق به. موت خديجة شيخ يوسف يعني أحدث شيء في نفس النبي صلى الله عليه وسلم عظيم، ما زال عليه الصلاة والسلام يحفظ لها ودها ونصرتها، لأنها ماتت هي التي قالت له حينما نزل يرجف فؤاده من غار حراء، قالت له والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، وذكرت له ما أثره. ماتت خديجة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليها يقول يا خديجة جبريل يقرئك السلام من الله تبارك وتعالى، فالله يقرئها السلام وجبريل يقرئها السلام هكذا؟ لا، قال ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. هنا لفتة شيخ عجيبة، لماذا بشرها ببيت في الجنة من قصب، قصب اللؤلؤ؟ قالوا لأنها حازت قصب السبق في الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأيضا لا صخب فيه ولا نصب، قالوا لأنها لم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ولم تعاتبه إلى أن ماتت مرة واحدة. فلذا جاءت الجزاء من جنس العمل، جاءت البشارة بيت في الجنة من قصب، قصب لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. ماتت خديجة رضي الله عنها التي قالت عائشة رضي الله عنها ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة. فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد، وفي رواية أيضا في الصحيح وإني رزقت حبها. ماتت خديجة التي حفرت في وجدان النبي صلى الله عليه وسلم ودها وحبها، فاهتز النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنوات سنوات عندما سمع صوت أختها هالة. تقول عائشة رضي الله عنها استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لأنه سمع صوت من يحب. هناك شيء تحرك في داخل النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم هالة بنت خويلد. تقول عائشة فغرت لأنها رأت فرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة التي دخلت، فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرم الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. ماتت أمنا خديجة التي ما تزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم وما رعاها بشيء، كرامة لها ووفاء لسابقتها وبذلها، هذا الوفاء الذي ترك أثرا عميقا وحزنا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه عليه الصلاة والسلام الصابر المحتسب، وهو أشد الناس بلاء. فما إن ماتت حبه خديجة التي تواسيه وتنصره من داخل بيته، حتى جاء الخبر أن عمه أبا طالب يحتضر.
0: قبل أن يعني ننتقل إلى وفاة أبي طالب، لا بأس أن نختم بخصائص هذه المرأة العظيمة، هذه التي هي خير نساء الدنيا. يقول يعني مما يذكر لي من هذه الخصائص أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها.
1: نعم.
0: هذه خصيصة لها، أولاده كما تفضلتم كلهم منها إلا إبراهيم من مهدية كما هو معلوم، أنها لم تسؤه لم تغضبه لم ترفع عليه صوتها لم ينلها منه بلاء ولا عتب قط صلى الله عليه وسلم على خديجة ولا هجر، وكفى بهذا منقبة وفضيلة. ثم البشرى العظيمة التي ذكرتموها شيخنا الكريم من أن الله بشرها ببيت في الجنة من قصب ومن لؤلؤ لا صخب فيه ولا نصب. هنا نتوقف عند حادثة جبريل لما جلس إلى النبي

0: صلى الله عليه وسلم قال هذه خديجة أقبلت أعلمها أن الله يقرئها السلام وأقرئها مني السلام.
1: الله أكبر.
0: وأنت تعجب يعني هذا السلام من من؟
1: الله أكبر.
0: يعني
1: الله
0: من أكبر. من رب العزة والجلال.
1: كرامة عظيمة. كرامة عظيمة.
0: ينقله أعظم ملائكته جبريل عليه السلام أعظم أهل السماء من خلق الله عز وجل إلى أعظم خلق الله عز وجل على وجه الأرض محمد صلى الله عليه وسلم.

0: صدقته وآزرته رضي الله تعالى عنها ورضي عنا أجمعين. ثم دفنت بالحجون أو الحجون في مقابر أهل مكة. ومما يذكره أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في حفرتها ولم تكن صلاة الجنازة قد شرعت بعد. كانت مدة إقامتها رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، وتوفيت ولها من العمر 65 سنة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 من عمره. هذه مصيبة عظيمة حلت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوفاة هذه المرأة العظيمة. ثم تلتها مصيبة أخرى وهي وفاة أبي طالب. وأبو طالب سجل التاريخ سجاله ودفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال الذي يطرح نفسه، هل هذا الدفاع سينفع أبا طالب أولا؟ يعني نبدأ بهذه القضية، لو بينا هذه النقطة ثم شرعنا فيما له علاقة بأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم.
1: أبو طالب قذف في قلبه حب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده وأقرب إلى قلبه من ولده، بل حتى من نفسه، وكان يفديه بنفسه. وهذا التساؤل يا شيخ يوسف الذي تتساءله سأله العباس ابن عبد المطلب، قال: هل ينفع أبا طالب ما كان يصنعه لك يا رسول الله؟ لأنهم يرونهم كيف أن أبا طالب تحمل كل المشاق وكل الأذى الذي نال النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، كان يدفعه بروحه ونفسه وحصر معه في الشعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وجاء أيضا في رواية في الصحيح أنه ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه، لأنه لم يمت على التوحيد. وهذا يقودنا إلى خبر أو قصة وفاته أبو طالب. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن أبا طالب يحتضر، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا إليه بقلب المشفق المحب الذي يرى أن هذا الرجل كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، وكان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد وخير أديان البرية برية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مسرعا إليه. فلما جاءه وهو على فراش الموت، وإذا عنده اثنان من عتاولة قريش وأشدهم بغضا للإسلام، أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلب المشفق: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فماذا قال رفقاء السوء ومن حضروه؟ فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد عليه تلك المقالة: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. لكن لم يقلها، وقال أبو طالب كلمة جعلته يموت على غير التوحيد. وهذه مشكلة أحيانا التعصب لمذهب أو لقبيلة أو لأرض التي جاء الإسلام بنفيها تماما. فماذا قال؟
0: هذا التعصب يصد عن الحق.
1: نعم. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك، يعني أفرحتك بها.
0: نعم.
1: فصده نظره لقومه وأنهم سيعيرونه بذلك. فكان صلى الله عليه وسلم يكرر: قل لا إله إلا الله، إلا أنه مات على ملة عبد المطلب. هل توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ من حبه له قال: والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل دين الإسلام ليس فيه مجاملة ولا مداهنة ولا محاباة. الرجل مات على كفر ولم يقل لا إله إلا الله. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أو استغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، نزل الوحي من السماء: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. انتهى النقاش، وأنزل الله عز وجل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم المهتدين. تعلمون يا شيخ يوسف أن الهداية نوعان: هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. الدلالة والإرشاد التي يفعلها البشر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها مع عمه أبي طالب، ويدعوه حتى في رمقه الأخير يقول له: قل لا إله إلا الله. بقي النوع الثاني من الهداية وهي هداية التوفيق، وهذه من الله تبارك وتعالى.

0: ترفع يديك تسأل الله أن يهديك ويهدي أبنائك وذريتك من بعدك. هنا تتحقق الهداية هداية التوفيق. فلا توكل إلى نفسك تقول أنا مربي أنا كذا، لا لا لا لا، أنت سبب. هذا السبب لابد أن تتوجه بسؤال الله الهداية، لأن بيد الله عز وجل القائل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كما تفضلتم أن هذا الدفاع العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من أبي طالب نفعه بأن خفف الله عز وجل عنه العذاب،
1: وهذه لا شك أنها عبرة أيضا، عبرة لكل داعية وكل من أراد هداية أحد ما يعلم أن الأمر كله بيد الله
0: سبحانه وتعالى. نعم.
1: وأن الأمر الذي بيدك باعتبارك بشرا أن تعرض الحق وأن تبينه وأن تحاول أن يكون هذا الحق قد قدم بالطريقة التي يقبلها الآخرون، لكنك لا تستطيع أن تهديهم وتحول قلوبهم من حب هذا إلى بغض هذا وتنقلهم من أمر إلى أمر إلا بهداية الله سبحانه وتعالى.
0: والدعاء يا شيخ، ترى شيخ يوسف سبحان الله، الدعاء بسؤال الله الهداية لشخص معين له أثر عظيم. يحدثني أحد الزملاء عن مدرس في المعهد العلمي في بريدة، كانوا أحيانا يزعجهم طالب من الطلاب فيجتمع المدرسون من أجل مناقشة موضوع الطالب المزعج. كان من ضمن الأساتذة أستاذ فاضل يستأذنهم، يقول أنا أستأذنكم أن تمهلوا الطالب كم يوم. قالوا ماذا تفعل؟ قال سأخصه بالدعاء آخر الليل.
1: الله أكبر.
0: قالوا كيف؟ قال أنا جربت سبحان الله العظيم، إذا استعصى أحد الطلاب عندي وكثف له الدعاء بأن الله يشرح صدره ويهديه، ويقول أرى أثر ذلك، ويقول سبحان الله كان له أثر عظيم في تغير كثير من الطلاب. لذا هداية التوفيق إذا سألها الإنسان بصدق وفقه الله عز وجل وأقر عينه بتوفيق من يحب.
1: لفتة الحقيقة، يعني نختم بها هذا اللقاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يثبتنا على ما يحب ويرضى، وأن يحسن العاقبة لنا جميعا، اللهم آمين. أيها الإخوة، في هذه الحلقة استعرضنا لكم شيئا وطرفا من هذا العام الذي كان عاما وقعت فيه مصيبتان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي موت أحبه خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم وفاة عمه أبي طالب، وما تبع ذلك من أثر على نفس النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لا بد لنا يعني أن نقف لنتابع إن شاء الله تعالى أحداث ومجالس هذه السيرة في لقاءات قادمة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيلة الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم، كما أشكر الزملاء في استوديو الإذاعة بالقصيم. وإلى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس السيرة. مجالس السيرة، إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة يونس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة يونس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
3: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية هدى

0: فالحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمدا على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام لمؤلفه الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي. يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد. تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 47 بعد 100، وفيه نقرأ بابا جديدا من الأبواب التي عقدها المؤلف رحمه الله في كتابه الصلاة، فقال: باب الذكر عقب الصلاة. وذلك لأن

بعد الصلاة من المهمات، وذكر الله عز وجل عقب الصلوات المفروضة مشروع بالكتاب والسنة. قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وهذا وإن كان في الذكر المطلق، فالمقيد بما بعد الصلاة داخل فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى بعد الصلاة ويحث أصحابه على ذلك. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم عدد من الأذكار وكذلك الدعوات، والذي ذكر المؤلف رحمه الله هنا 4 أحاديث، لكن الذي يتعلق بألفاظ الأذكار 2 فقط. ونبدأ بالحديث الأول، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. فهذا الحديث أيها الإخوة والأخوات متعلق بحكم الجهر بالذكر بعد صلاة الفريضة. وقول ابن عباس رضي الله عنهما هنا له حكم الرفع لتقريره عليه الصلاة والسلام للذكر برفع الصوت من غير نكير منه، لأن هذه الحالة تدل على علمه بها، فيدل ذلك على شرعيته واستحبابه. ومع ذلك فقد ذهب أكثر العلماء إلى عدم استحباب الجهر بالذكر بعد الصلاة، وحملوا هذا الجهر كما جاء ذلك عن الشافعي على أنه صلى الله عليه وسلم جهر به وقتا يسيرا حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا به دائما. قلت: يعكر على هذا التخريج أن ابن عباس رضي الله عنهما يحكي رفع الصوت عن جماعة الصحابة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده. قال النووي رحمه الله: نقل ابن بطال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبير. وهكذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري، قال: حكي عن أكثر العلماء أن الأفضل الإسرار بالذكر لعموم قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن جهر بالذكر من أصحابه: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. قلت: إلى هذا ذهب جل الفقهاء في المذاهب المتبوعة كما تقدم عن النووي، بل قال ابن بطال رحمه الله: ولم أجد من الفقهاء من يقول بشيء من هذا الحديث إلا ما ذكره ابن حبيب في الواضحة، ثم ذكر نقلا عن التكبير في العساكر والثغور. فهل هذا الحديث من الأحاديث التي لم يقل بها الفقهاء؟ الجواب: لا، بل هناك من ذهب إلى الجهر بالذكر عقب الصلاة. قال القاضي أبو يعلى في الجامع الكبير: ظاهر كلام أحمد أنه يسن للإمام الجهر بالذكر والدعاء عقب الصلوات بحيث يسمع المأموم ولا يزيد على ذلك. قال ابن رجب رحمه الله معلقا: وذكر عن الإمام أحمد نصوصا تدل على أنه كان يجهر ببعض الذكر ويسر الدعاء، وهذا هو الأظهر، وأنه لا يختص بالإمام، فإن حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا ظاهره يدل على جهر المأمومين أيضا. قال: وأما الدعاء فالسنة إخفاؤه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أنها نزلت في الدعاء. وكذا روي عن ابن عباس وأبي هريرة وعن سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة وعروة ومجاهد وإبراهيم وغيرهم. قال الإمام أحمد: ينبغي أن يسر دعاءه لهذه الآية. قال: وكان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء. وقال الحسن: رفع الصوت بالدعاء بدعة. انتهى كلام الحافظ ابن رجب. قلت: السنة الجهر بالذكر بعد الصلاة لهذا الحديث حديث ابن عباس، لكن ينبغي ألا يصل إلى درجة التشويش على من في المسجد، لا سيما من

0: يحفظون الصلاة. ونقل في الإقناع عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يستحب الجهر بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب الصلاة. قال ابن باز رحمه الله: السنة الجهر بالذكر عقب الصلوات الخمس وعقب صلاة الجمعة بعد التسليم. ولما كان منتشرا بين الفقهاء أنه لا يجهر بالذكر، فقد نقل ابن الملقن رحمه الله عن بعض المصنفين في كتاب ما العوام عليه موافقون للسنة والصواب دون الفقهاء، وذكر مسائل منها رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات. قال ابن الملقن: والحديث الذي نحن فيه يدل على صحة قوله. قلت: يدل هذا على أن ابن الملقن يختار الجهر مع ما تقدم من قول الشافعي في ذلك. ثم وجدت أصل هذا الكلام عند ابن العطار في شرحه للعمدة، فيكون ابن الملقن هنا ناقلا وموافقا. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة. قلت: الجهر بالذكر عقب الصلاة فوق الجواز، بل هو سنة لحديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا. قال ابن عثيمين رحمه الله: الجهر بالذكر بعد الصلوات المكتوبة سنة، وقد اختار الجهر بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من السلف والخلف. قلت: يضاف إلى حديث ابن عباس في الدلالة على سنية الجهر بالذكر بعد الصلاة، يضاف حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه الذي أورده المؤلف رحمه الله ثاني أحاديث الباب، ففي بعض ألفاظه عند مسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث. ففي الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذكر على طوله، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر به. وعلى كل فمن جهر فقد أتى بالسنة، ولكن بشرط ألا يشوش على الناس، ومن لم يجهر فلا حرج عليه، لا سيما وقد قال به أكثر الفقهاء. وقول هذه الأذكار في أصلها سنة، وهكذا في صفة قولها من حيث الجهر. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
2: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
1: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
2: عليه الصلاة والسلام
1: لمؤلفه الإمام
2: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
1: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة قاف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: والسمع وهو شهيد. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة قاف.
2: تسابيح. سبحان القادر على أن يهب إيمانا ليس بعده كفر، ويسرا ليس بعده عسر، ويعيذ من الذنوب التي تقطع الأعمال وتمحق الأعمار. سبحانه معروف بالمعروف، ولا تغير حكمته الحوادث والصروف. حسناتنا تسر، وسيئاتنا لا تضر. سبحانه من لا تحيط أوصاف المخلوقين بعظمته. سبحانه كما أثنى على نفسه وفوق ثناء خلقه الموصوف من الكمال أكمله، ومن الجلال والعظمة أوسع. علمه بكل شيء محيط، ذكره مهو الأنفس الزاكية، وتعظيمه مأوى الأنفس الراضية. سبحانك لا عظيم إلا ما عظمت، ولا رافع لما وضعت. اللهم ربنا صلاح الحال ووفاة مع الأبرار، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة

0: حسنة وقنا عذاب النار.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الإف إم. المدينة المنورة 96.8،
2: 96.8
1: العلا 90.5،
2: 90.5
1: الحناكية 91.9،
2: 91.9
1: بدر حنين 89.5،
2: 89.5
1: على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: هدى للناس.
5: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد، من سورة الواقعة حتى سورة الحشر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورة الواقعة حتى سورة الحشر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء
5: من برامجنا في إذاعة القرآن.
1: اللهم بك أصبحنا.
6: تنفس الصباح بيوم جديد.
7: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
8: حلقة النور.
10: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
8: تقدم حلقة النور.
10: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم
8: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
10: حلقة النور.
8: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
10: تنفيذ
11: خالد بن إبراهيم الجربوع.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. كعادتنا في كل حلقة نقرأ الآيات، ثم يردد معي الطلاب المشاركون معنا في هذه الحلقات يرددون معي هذه الآيات، وبعد ذلك ننبه تنبيهات يسيرة على ما قرأنا، ثم بعدها نستمع لتلاواتهم ونصحح الأخطاء إن كان هناك أي خطأ. قبل أن نبدأ هذه الحلقة ونتلو ما تيسر لنا معنا، الطلاب يعرفون بأسمائهم.
13: إبراهيم عبد العزيز عبد الله الشفري.
14: عبد الله سعد عبد الله الدرهم.
15: نواف بندر عثمان الزاحم.
12: حياكم الله جميعا. المنهج اليوم سيكون من سورة قريش. نفتح المصاحف الآن ثم أقرأ الآيات وترددون معي ذلك.
16: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
17: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في قريش
1: لإيلاف قريش
0: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
1: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف
0: فليعبدوا

0: المنفصل الذي أطعمهم من جوع
1: الذي أطعمهم من جوع
0: نعيد والمد المنفصل الذي أطعمهم من

0: من خوف
1: من خوف.
0: بارك الله فيكم جميعا. في الآية الثانية في قوله تعالى إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، من الناس من يقرأ إيلافهم وهذا خطأ، هنا عندنا هذه العلامة ترمز إلى حرف الياء، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، عندنا مد متصل يمد بمقدار 4 حركات، الشتاء الشتاء. طيب إبراهيم اقرأ الآية الثانية، إيلافهم
2: إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.
0: أحسنت يا إبراهيم. في قوله تعالى في الآية الرابعة والأخيرة الذي أطعمهم من جوع، عندنا عدة أحكام تجويدية، الذي أطعمهم هنا عند أتى معنا مد منفصل يمد بمقدار 2 حركات أو 4 أو 5 حركات، ثم بعدها مباشرة في الكلمة حرف الطاء أطعمهم وهو حرف قلقلة تكلمنا عنه في الحلقات السابقة، يقرأ أطعمهم، ثم بعدها أطعمهم من، هنا إدغام متماثلين صغير إدغام شفوي، يقرأ أطعمهم من أطعمهم من، فيه غنة بمقدار 2 حركات، من جوع هنا حكم إخفاء، نون ساكنة جاء بعدها حرف الجيم والجيم من حروف الإخفاء، إلى آخر الأحكام التجويدية في هذه الآية. الصحيح أن تقرأ الذي أطعمهم من جوع، فما تقرأ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الآن نستمع لتلاواتكم ونبدأ بعبد الله.

0: خوف.
1: من خوف هنا إظهار من خوف، من خوف.
0: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
1: من خوف،
0: من خوف.
1: أحسنت يا عبد الله، تفضل يا نواف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش.
1: أعيدها.

0: من خوف.
1: أحسنت، لأن هنا عندنا الحكم إظهار، نون ساكنة أتى بعد حرف الخاء، والخاء من حروف الإظهار، فتقرأ من خوف مثل ما قرأت الآن. تفضل يا إبراهيم.
0: أعوذ

والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي

0: وآمنهم من خوف.
1: بارك الله فيك يا إبراهيم وفي زملائك عبد الله ونواف. أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأن يقر أعين والديكم بصلاحكم. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور، إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.

0: أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.
2: أكمل الهدي. قال الله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. القسط يعني الشهادة.

0: عادة بالعدل، وشنآن يعني عداوة وبغض. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال عز وجل: وأمرت لأعدل بينكم. وكان صلى الله عليه وسلم حكما عدلا في أقواله وأفعاله وكل شؤون حياته. يقول صلى الله عليه وسلم: من يعدل إذا لم أعدل؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وقد حرم الله عز وجل الظلم ومقت أربابه، فقال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. وقال: إنه لا يحب الظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. وأخبر صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله تعالى قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة إبراهيم وحتى سورة النحل.

بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي

محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم

رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.

فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا

فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه.

والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله

الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة إبراهيم وحتى سورة النحل. وكذا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي الفاتحة والبقرة.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عمر بن أنور النبراوي من سورتي الفاتحة والبقرة.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: المجادلة بالتي هي أحسن. الجدال هو إظهار الشخص حجته على مخالفه، ويكون بالحسنى إذا قصد به إظهار الحق وإيصاله للمخالف بأحسن طريق. وأدلته في الكتاب والسنة، فمن الآيات قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والحكمة.

الموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ومن الأحاديث عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني بي أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على إثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرى بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثى بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت، وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به. رواه مسلم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن فتى شابا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه. فقال: أدنه. فدنا منه قريبا. قال: فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم.

قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: ووضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه أحمد بسند صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود بسند حسن.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي الزمر وغافر.

بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.

أميته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا

أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين

الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟

الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق

ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا

آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين

وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين

عاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة

لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.

الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.

في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب

الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب

عذاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد

به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً

من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب

وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي

0: يعملون. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورتي الزمر وغافر.
2: تلكم الجنة أقوام ضمنت لهم الجنة. قال ابن القيم: أخبر سبحانه أنه أعد الجنة للمتقين دون غيرهم، ثم ذكر أوصاف المتقين، فذكر بذلهم للإحسان في حالة العسر واليسر والشدة والرخاء، فإن من الناس من يبذل في حال اليسر والرخاء ولا يبذل في حال العسر والشدة، ثم ذكر كف أذاهم عن الناس بحبس الغيظ بالكظم وحبس الانتقام بالعفو، ثم ذكر حالهم بينهم وبين ربهم في ذنوبهم، وأنها إذا صدرت منهم قابلوها بذكر الله والتوبة والاستغفار وترك الإصرار، فهذا حالهم مع الله وذاك حالهم مع خلقه. وأخبر تعالى أنه أعدها للمهاجرين والأنصار وأتباعهم بإحسان، فلا مطمع لمن خرج عن طريقهم فيها. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصفهم بإقامة حقه باطنا وظاهرا وبأداء حق عباده. قال ابن القيم: وبالجملة فأهل الجنة أربعة أصناف ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فنسأل الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه. تلكم الجنة.
3: من وحي النبوة
4: عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي، اطرح عنك هذا الوثن. وسمعته يقرأ في سورة براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. في هذا الحديث يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد علقت في رقبتي صليبا من ذهب، وقد كان نصرانيا،

0: ثم جاء فأسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزع الصليب الذي هو وثن ويلقيه، وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ومعناه أن اليهود والنصارى اتخذوا عبادهم وعلماءهم آلهة من دون الله، مع أن اليهود والنصارى لم يكونوا يعبدون أحبارهم ورهبانهم، ولكن الأحبار والرهبان كانوا إذا أحلوا شيئا استحله أتباعهم، وإذا حرموا شيئا امتنع عنه أتباعهم، فكأنهم بذلك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آلهة من دون الله، يحلون لهم ويحرمون عليهم، لأن التحليل والتحريم من خصائص الله جل وعلا.
1: من وحي النبوة.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح